0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن.

إنما الآب وحده هو الذي يعرف، وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، كتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبقت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن كتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، هو كان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقولوا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا، لو إبليس هو مقيد فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر، هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطيئة. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأنه العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع واختي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع إنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج تفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل التذكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا شباب، يعني أتمنى أن أنتم صباحكم جميل وصباح رايق، أتمنى أنه فعلا صباحكم يكون رايق، لأنه بجد حاجة إحنا محتاجين لها يا جماعة، أنه نروق كده ونستمتع بالساعات الأولى في اليوم. بتمنى أنه يعني كنتوا كويسين الفترات الفاتت دي، وبتمنى أنه الليلة تكونوا كمان كويسين ومتحمسين تسمعوا عن موضوع الحلقة. وكمان أتمنى أنه في الأول كده يعني شنو نرحب كل زول بيسمعنا، طبعا زي ما انا رحبت بيكم هسه انا هرحب بالضيف وانتم كمان رحبوا بالضيفه، ونقول لك يا دلال صباح الخير.
2: صباح الخير ترنيم، ما حتكلم معك هسه. صباح الخير. انا اشتقت للاستوديو واشتقت للايفات، ويمكن من السنه اللي فاتت صح
1: تقريبا،
2: يعني انا طولت شديد، وانا مبسوطه انه جاتني دعوه انه اكون موجوده هنا الليله في موضوع موترني انا شخصيا، لكن حنجازفه كلنا مع بعض and it's good، يعني الدنيا حلوه يعني. فيعني انا مشتاقين اول حاجه، مبسوط نكون قاعدين هنا في هذه الطاوله الحلوه.
1: نعم نعم.
2: بموضوع جديد.
1: ايوه،
2: فخليكم معانا كده وتحمسوا وورونا رايكم شنو.
1: في الاول طبعا احنا بنحب نعرف عن اخبارهم الصباحيه كده مبدئيا، وبننتظر انه يا شباب زي ما كل مره بحب اسمع انه انتوا قضيتوا اوقاتكم الفاتت كيف، الجديد الحاصل شنو عموما. يعني اكيد في ناس، طبعا في ناس يا دلال بيشاركونا اذا اتزوجوا، اذا سافروا، اذا مثلا في واحد ممتحن متخرج كده، يعني في اللي هي المستجدات
2: بتاعته، في علاقه حلوه كده حاصله.
1: طبعا يا زولا كيف حبيت. يا زولا كيف احنا لينا كم هنا يا صاحبه، تعرفنا شديد خلاص يعني.
2: انا لو كان حاصل لي حاجات حوريكم لها عادي هسه برضو.
1: لا لا اكيد لكن... حصل لك حاجات، فلازم تقولي لنا مثلا حاجه كده حصلت معك حلوه الاسبوع الفات مثلا.
2: الاسبوع الفات
1: حاجه واحده بس، شفتي ما ضغطين عليك،
2: ما ضغطين علي صح. اوكي، هرب شنو حصل معي كويس؟ حضرت عرس.
1: يا سلام،
2: انت مبسوطه؟
1: يا سلام،
2: والدنيا كانت حلوة، وأنا بحب العرسان والدنيا حلوة شديدة يا جماعة. عرسوا يا جماعة عشان نحضر عرسكم.
1: دي يعني شيء يا جماعة توصية من دلال لكم، الناس تتزوج عشان الأفراح جميلة يعني، ودي حاجة حلوة صراحة. أنا ذاتي أعتقد نفس العرس اللي حضرت معك، ولا ده عرس تاني؟
2: نفس العرس.
1: نفس العرس؟ أوكي. يعني يا جماعة العرس. إحنا عندنا حاجة جميلة كده إنه إحنا مع بعض في كم برنامج فبنتلاقى يعني، فلينا الشرف يا دلال يا أخ.
2: بنوركم يا جماعة وبحضوركم، وأنا لي الأشرف منك.
1: الأشرف
2: مني. ساعدونا يا جماعة في المعجم ده لأنه الدنيا بايظة.
1: آي لكن كله بالحب يا صاحبتي.
2: أكيد تمشي
1: نهاية أتيهم. فيعني مبسوطة أن أنتي ليلة معانا، وأنا ممكن كمان أشارك الشباب وأشاركك يعني مثلا حاجة حلوة حضرتها برضو، ما عرس بس يعني مناسبة فرحية كده أول مبارح، فكانت حاجة حلوة. وعقبال ما نفرح بكل الناس يا جماعة كده، ويا جماعة لو في زول ناوي يعمل حاجة زي كده يورينا مثلا يعني إحساسه شنو، لو في زول شاب أو شاب داخل على برنامج بتاع عرس، بتاع خطوبة، بتاع تخريج، أي مناسبة بتفرح شاركونا بيها، وإحنا نهنيكم ونصفق لكم ونقدم لكم كل المباركات.
2: تبريكات.
1: أيوة حاجة زي كده.
2: احنا معاكم يا جماعة،
1: احنا معاكم شديد. فأتمنى انه كل زول يشاركنا الليلة بأخباره في الصباح ده، وكمان بتمنى من كل شخص بيسمعنا ما يكون بس بيسمعنا وخلاص، لا يكون يعني شنو بيشارك الحاجة دي مع أخوانه أخواته أصحابه والأهل وكل الناس، عشان الونسة تبقى فيها فايدة أكتر وتبقى فيها متعة أكتر. محتاجين يعني شلون نشاركها مع أكبر عدد من الشباب والشابات
2: ونستفيد ذاته من يعني وجهة نظركم
1: صح.
2: وتشوف وجهة تشوفوا أنتوا وجهة نظرنا يعني وناخذ وندي عشان يمكن في زول ضايع في مكان ما ومحتاج له شوية نور كده يعني.
1: دي حقيقة على فكرة. وإحنا برضو في أوقات كثيرة شديد يعني أنا مثلا بطلع بصورة مستمرة مثلا مرة في الأسبوع, ففي أوقات كثيرة شديد أنا بجي وبطلع بكمية من الأفكار الحلوة شديد بتساعدني فعلا وبتوجهني كده في حياة كثيرة شديد. فبجد أنا يعني بقول دايما إنه الونسة لما تكون بهدف حلو وباحترام طبعا أكيد إنه بحترم رأي الزول ده والزول ده بيحترم رأيي حتى لو اختلفنا, بس يعني دي ما مشكلة يعني دي أحلى حاجة كمان لما نكون بنختلف عشان إحنا ما كلنا نسخة واحدة من بعض.
2: أكيد يعني
1: أيوة.
2: الواحد بيلقى حاجات كتيرة في الطريق وهو ماشي, فحاجة كويسة إن أنت تشيل حاجة ما كنت شايفة قبل كده ما كنت عارفة ما خطت لها أي بال بس بتلقى إنه أنت استفيد منها, ودي حاجة أنا ما شايفها في حياتي إنه ما في حاجة أنا بتعلمها أو بعرفها وبتضيع يعني أو ما بستفيد منها أو ما بستخدمها بأي طريقة. فيا جماعة ارموا لنا ونرمي لكم
1: بالعربي واضح
2: ارموا لنا ونرمي لكم
1: بجد يعني. وكمان واحدة من الحاجات يعني في أوقات أنت بتكون متمسك فعلا برأيك لكن بيجي زول تاني بيخالفك في الرأي مثلا. فأنا بالنسبة لي في الأول لا يعني لا أنا الرأي هو الصح وما أعرفلك شنو, بس هي الفكرة وين إنه أنا حتى في الوقت اللي أنا متأكدة فيه من رأيي أو مبدئي المعين ده مثلا بيجي زول تاني بيتحدى مثلا تفكيري في الحتة دي, فأنا بفكر مع نفسي تاني مرة ومرتين عادي جدا يعني أسأل نفسي يا أخي وزول ده قال يا أخي الحياة دي بيعملوها بالطريقة دي مثلا أو الفكرة الأسلم ما كده الفكرة أسلم كده, فأنا أقوم أفكر في رأيي مرة واثنين. ودي الحاجة الحلوة يعني, وأنا دايما بقول إنه هنا في الراديو ده الناس كبرت معانا شديد وإحنا كبرنا معهم شديد, ودي حاجة حلوة شديد إنه إحنا بنشارك مع بعض. فعشان كده يا شباب أنا بجد نفسي إنه حاجة بسيطة شديد حطلوها منكم من أخوتكم يا أخي, ما ترفضوا لي أخوتكم طلبة يا جماعة.
2: أنا برضو هي ما ترفضوا لي أيوة طلبة يا جماعة.
1: والضيف الغالية دي يا جماعة يعني ممكن يعني الطلب هو بسيط شديد إنه أنتوا تعملوا شير لللايف ده. ليه؟ عشان إحنا نكبر زي ما قلنا. والحاجة الثانية يعني أنا كل مرة أحب أذكركم إنه كيف نعمل منشن, بتعمل في التعليقات الآت ديكا وبتكتب فيها اسم صاحبك أو صاحبتك اسم الأكاونت بتاعه عشان يجي لهم إشعار إنه أنت شنو ناديتهم. فأي زول عايز يعمل الحاجة دي وحاسس إنه ما عارف يعملها يا جماعة اكتب لنا عادي لأن تاني بوريكم وفي ناس في كنترول حيوروكم وحيساعدوكم. وفي ناس بتتابع كمان اللايف فحيكونوا بيشوفوا كل التحديات الواقفة لكم. ففي الأول كده يا جماعة حابة أقرأ تعليقات الناس اللي بتصبح علينا ونتشجع كده مع بعض ونصبح على بعض وعلى أهلنا في السودان وأهلنا في كل مكان. عندنا زيرو 05 05. أوكي اسمك مميز يعني أنا حابة إنه نعرف اسمك الحقيقي يا 05. بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير والسعادة. أوكي قال اسمه أنا أريس. أوكي يا أريس مبسوطين بك شديد وشكرا أنك أنت أصلا سبقتني وقلت اسمك ودي حاجة حلوة يعني تشرفنا بك جدا جدا. وإذا أنت أول مرة تحضر معانا يا أريس أكتب لي كده في تعليق تاني إنه أيوة أنا أول مرة أحضر وتعرفت على الراديو من بالطريقة الفلانية دي يعني, فحكون شاكرة جدا يا أريس. أبو أسو عبد الرحمن بيقول السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا غالي مبسوطين بك جدا معانا في الصباح ده ونتمنى إنك كمان تكمل معانا اللايف للآخر وكمان تشاركنا برأيك يعني. عندنا كمان أحمد موسى بيقول لنا مساء الخير. أعتقد أنت يا أحمد قاعد في حتة حاليا دنيا مساء, فيعني كده ورينا أنت قاعد وين وشاركنا بأخبارك وأحوالك. أتمنى أنك كمان يا أحمد تكمل معانا اللايف لحد الآخر عشان شنو؟ عشان نتونس مع بعض. محجوب علي بيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير لكم التحية والتقدير. شكرا كتير يا محجوب مبسوطين بك شديد في الصباح ده. وأحكوا لنا يا شباب الناس اللي كتبت تكتب تاني أحكوا لنا أنتوا صباحكم ماشي كيف, أسبوعكم الفات ماشي كيف, أخباركم مستجداتكم كل الحاجات دي حابين نتونس معكم كده في الأول لحد ما نسخن ونخش في موضوع الحلقة. عندنا كمان أخونا الشفيع بيقول لنا صباح الخير عليكم من المملكة. أهلا بك يا الشفيع مبسوطين بك شديد ونتمنى أنك أنت طيب وكل الأهل بهناك طيبين وسعيدين. سلامنا لهم كلهم. وكمان بنشجعك انه لو معك زميلك زميلتك اخوك اي زول انت قاعد جنبه يعني تشاركه كمان بالحلقه دي ونستفيد كلنا مع بعض. في كمان عندنا حافظ بيقول لنا صباحات يا احلى ناس. شكرا كثير يا حافظ, مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى انه صباحك لذيذ. كمان في المجتبى بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله, صباح الخير والسعادة. شكرا كثير يا المجتبى. يعني يا دلال حابة تقولي شو لكل زول صبح علينا وكتب لنا؟
2: يعني أنا عادة يعني يا جماعة ده سير متور زول.
1: حاضر إن شاء الله.
2: أنا بصحى الساعة 10 فما بلقى لي صباح الخير, الدنيا بتكون بالنسبة لي ظهر خلاص. فأنا مبسوطة إنه في صباحات كثيرة حلوة كده والناس بتصبح علي وصباح الخير عليكم يا جماعة. وعجبني فرغ التوقيت مساء الخير, بنقول لك مساء الأنوار. يعني يعتبر نفسك بالليل معانا عادي يعني عادي. او احنا بنعتبر نفسنا معاك بالليل عادي. بس يعني انا مبسوطه وانه في ناس يعني داخله ومنعنشه كده وبتصبح علينا بكل الفرح ده. فاتمنى انكم تكونوا موجودين ومتواصلين كده وارموا لنا زي ما قالت ترنيم, يعني شاركونا اسبوعكم كان كيف وافكاركم شنو عن الموضوع بتاع اليوم وخليكم معانا كده.
1: لازم تكونوا معنا يا جماعة. انتوا لو ما بقيتوا معنا عايزين تمشوي يعني وروني بس كده ماشيين وين يا جماعة. لازم تسمعوا كده وتشاركونا برأيكم. في كمان عندنا فصيلة نادرة بتقول صباح الخير عليكم يا السمحة. شكرا كتير يا فصيلة نادرة, كده ورينا اسمك منو وشاركينا باسمك ونحب نتعرف عليكي ونعرف كمان أخبارك شنو. أمير أحمد بيقول صباح السعادة والنور. صباح النور عليك يا أمير, مبسوطين بك شديد. عندنا الحافظ الليلة ما شاء الله في كمية من الناس اسم حافظ, ودي حاجة حلوة يعني على اسم أبوي طوالي
2: صح.
1: بيقول
2: تذكير تذكير.
1: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ألف هلا. شكرا كثير يا الحافظ, مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى أنك أنت كمان تكون سعيد وصباحك يكون حلو. يعني عندنا أخونا مجدي بيقول لنا السلام عليكم, بعد غياب رجعت لكم تاني من جديد. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر, نتمنى تكونوا بخير وعافية دوما يا رب. شكرا يا مجدي لرجعتك, دي حاجة يعني حلوة شديد.
2: أنا حاجة كتير عشان الناس تبدأ ترجع
1: صح. شفتي كيف انت لما انت
2: أيوة. في ناس جات
1: أيوة.
2: ما قصرت يا أخي, كده أنا اتفائلت.
1: أنا لازم يعني شنو نشوفك كتير معنا
2: صح.
1: أيوني. ضروري جدا ضروري. مجدي يعني بجد مبسوطين بك شديد, وكمان نتمنى انك انت يعني سبب الغياب ده ما كان حاجة صعبة او حاجة متعبة, لكن نتمنى انه يعني انت طيب. نيان نيان نيانك اوكي, معلش لو قريت الاسم غلط.
2: نيانيوك
1: نيانيوك اوكي نيانيوك بتقول صباح الورد والياسمين, اسعد الله صباحكم. شكرا كثير يا غاليه وسعيدين جدا بيكي وبتصبيحاتك الجميله. حقيقه يا جماعه يعني زي ما قال دلال قبل شويه, موضوع التصبيحات ده حاجه حلوه شديد
2: صح.
1: حاجه حلوه
2: يعني تجيك انرجي كده حلوه من الصباح وتكون اللي هو يا الله يا اخي كده انا اتصبحت انا كده قمت وفي ناس حواليني او اتذكرت انه الدنيا حلوه يعني الدنيا حتمشي. ف
1: عندي صحيح سؤال يا دلال بحب اساله دائما للضيف بالصباح كده, يعني سؤال بسيط شديد, انت النوع اللي بتحبي لما تصحي تتكلم وتصبحي على الناس اللي في البيت وكده, ولا النوع لا ما تتكلموا معي
2: سير تاني يا جماعه متورزول؟ لا
1: ما بتحبي.
2: انا ما بحب اتكلم لانه انا بكون طاشه على الاقل كوبايه شاي بعد كده انا هتذكر انا منو, لكن يعني ما تديني مهمة ما تذكريني بحاجة مفروض أعملها أنا بكون ما معك في الكوكب أصلا. لكن يعني بس ربع ساعة كده وببقى معك زي الفل.
1: صدقيني لو هي ربع ساعة ما كثيرة يعني صح؟ ما يعني بتتجازف.
2: أنا ما قاعد أطلب حاجة كثيرة يا جماعة, ربع ساعة بس وحكون معكم كويسة.
1: لا دي حاجة كويسة صراحة. يعني بتذكر كل مرة لما يجي ضيف وأسأل السؤال ده, يعني في ناس كتير شديد زيك, في ناس بتاخد زمن أصلا يعني بتعمل كم حاجة, حاجات كثيرة ما مجرد كوباية شاي أو قهوة خلاص, لا كم حاجة كده. في ناس بتطرس حقبال الحاجة دي مثلا لو عندهم موضوع مهم دايرين يتكلموا, أو مثلا يكون جايين على اللايف مثلا بيضطروا يصحوا قبالة بساعتين عشان المخ يكون شنو صحة وقدروا يتكلموا وكذا. فأعتقد يعني دي حتكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لك إنه أنت جيتي هنا وطوالة بتتكلمي و...
2: صح. لكن يا جماعة شربت شاي ما تخافوا. أنا مجمعة أحاول.
1: دي حاجة كويسة صراحة. في كمان عندنا إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة. تمام تمام يا إبراهيم صدقني تمام شديد.
2: طب كويس إنك أنت تمام يعني.
1: أيوة يعني تمام. دي حاجة كويسة إنه الدنيا تمام يعني يا إبراهيم مبسوط بك وكده. بس شاركنا كده في موضوع حلقة يا إبراهيم. كل زول كتب الليلة يا جماعة هيكمل يكتب يعني. حابة أطمنكم بس عشان ما أقول أساميكم يا جماعة، ناديكم واحد واحد واحد واحد. أمير بيقول لنا صباح المحبة وكل عام دمتم بخير. شكرا يا أمير مبسوطين بك شديد. وبيرجع بيقول لنا يا دلال بيقول لك بضحك وبيقول لك سرك في بير يا بنتي،
2: عارفة أنا بقدر أعتمد عليكم. شكرا.
1: شفتي كيف؟ يعني سير ده إن شاء الله حيكون بس وصل كل السودان كده مع أستراليا وجنوب
2: ما
1: السودان
2: دائما كده
1: مع كده يعني ما حيمشي حتى
2: ما حيمشي بعيد ما حيمشي بعيد يعني أنا أقول ما حطلع من الكوكب فهما فهم. لا أنا في أمان، أنا واثقة فيكم.
1: أي كويس صدقيني يعني كويس ما يطلع من الكوكب، دي حاجة كويسة شديد. عندنا كمان أختنا إيناس كيوت بتقول صباح الخير والسرور عليكم. صباح النور يا إيناس، سعيدين بك جدا جدا جدا. لو في تعليقات زهر عندك يا دلال، في ياسر أبو عمار وفي حسين، لو في زهرين عندك.
2: قال طوالي صباح النور والسرور، ده أخونا ياسر بيقول لنا على التيم العامل وعليكم يا أنتو يا ناس
1: الراديو.
2: أوكي. فصباح الخير والأزهار والفول والياسمين وكل حاجة حلوة. وعلى التيم العامل أنا برضو بسلم عليهم، يمكن أنا ما صبحت عليهم كلهم لكن برضو أنا مصبحة عليهم. فمبسوطة كده ومتمنى أنك أنت برضو تكون مبسوط معانا وخليك معانا كده في لغاية يعني استثمر شوية وقتك هنا فحتلقى حاجة حلوة وتتونس بيها وكده. في عندنا حسين موسى برضو بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين والفول برضو ليك أنت. شكرا عشان وقتك، شكرا عشان أنت متواجد معانا رغم إنه إحنا مجرد بنتين قاعدين بنتونس هنا، لكن أنا مبسوطة جدا بوجود كل زول هنا وكده. خليكم معانا كده وورينا أسبوعك كان كيف، عامل كيف، أو خططك للأسبوع ده مثلا وهكذا. محمد محمود عبد الله صباح الفول والياسمين على كل السودانيين، والتحية للتيم العامل، يسعد صباحكم بكل حب وسعادة، ونستكم ظريفة ولطيفة، ونحن مبسوطين منكم جدا. يا أخي إحنا المبسوطين منك، أنا المبسوطة منك
1: حقيقي.
2: فيعني شايف التشجيع، شايف التفاؤل. فونستنا هي ظريفة ولطيفة بوجودكم، لأنه أنتوا زي ما قلنا أنتوا اللي بتدونا وإحنا كمان بنديكم. فالحياة مشاركة، وفكرة أنه في حتة إحنا قاعدين نتكلم فيها كلنا بوجهة نظر مختلفة دي حاجة حلوة شديد. فيعني خليكم موجودين عشان ونستنا تبقى أظرف وألطف وأحلى. يعني
1: شفتوا يا جماعة، أنا لو ما سمعتوا كلامي ما مشكلة، إحنا ما لينا على بعض كثير بس ما شو أخذنا
2: على بعض.
1: لكن أنت ضيفة يا جماعة يعني ما صح.
2: حزوني يا جماعة،
1: حزوها يعني أسمعوا الكلام منا بس. عندنا ياسر أبو عمار تاني بيقول لو ظاهر لك التعليق بتاع ياسر.
2: أوكي. ما شاء الله منورين، أنا سعيد بيكم، الفخر. أنا برضو فخورة بك أو أنا سعيدة بك أو أنا سعيدة بينا، المهم إنه في إنرجي، في طاقة كده حلوة قاعد تنتشر من التعليقات يا ترنيم. الحاجة بيشجعني إنه أنا بعد كوباية شاي دي أشغل نفسي أكتر من كده، أنا محتاجة عشان الناس ديل ما في طريقة
1: صراحة. في كمان محاسن بتقول صباح المحبة والبركة، شكرا كتير يا محاسن مبسوطين بيكي. وهدير الهادي بتقول يا سلام، يعني شوفت يا جماعة للناس الفيسادات بيسمعونا الزولة دي كتبتها كده بجرة طويلة عشان كده يعني أداء، كان يعني في أداء في الكتابة،
2: في مجهود، في طاقة، في أيوة. في حب حاصل أنا
1: حقيقي. فيا هدير شكرا كتير ليكي، ونتمنى أنك أنت كمان مبسوطة كده وتكوني دائما مبسوطة. في أمل جاي، أمل بتقول صباح البهجة والمسرة عليكم يا ناس راديو سمر. شكرا كتير يا أمل، ونتمنى أنك دائما تكوني عايشة بأمل زي ما اسمك يعني مميز. أحمد بوك يا سلام، أحمد بوك طبعا صديقنا جدا
2: واضح
1: يعني طوالي معانا، يعني حقيقي واحد من أسرة راديو سمر الطوالي بيكون معانا. فبيقولين صباح المحبة مشتاقين شديد، ترنيم وين أنجي فقدناك، محبة وسلام لكم وللجميع.
2: في هاشتاقات عديل
1: يا زول، أي زول ده يعني كاتب كمان يعني بيكتب تمام تعليق حلوة شديد. فيا أحمد أتمنى أنك أنت طيب، يعني أتمنى أنه سبب غيابك ما كان حاجة صعبة، بس أتمنى أنه كنت مشغول في حاجات حلوة، يعني حاجات كانت ممتعة بالنسبة لك. وإنجي حتشوفوها في خلال الأسبوع ده، خليكم مترقبين. وطبعا يا أحمد الليلة معي ضيفة مميزة شديد اسمها دلال. فدلال دي يا أحمد يعني قولي له انه احنا عايزينك تحضر معنا. قولي له
2: انا مستني الكومنت بتاعك. مش تحضر، انا مستني كومنت عديل
1: بجد.
2: فخليك معانا بجد. طب ما عشاني فخليكم معانا،
1: خليكم معانا. طيب خلينا نطلع عديل.
2: انتوا شوفوا كل اسبوع انا شافوني داب، ف
1: صح
2: انا طولته
1: صح.
2: فيا جماعه اتفاعلوا.
1: نعم. كمان عندنا امير تاني بيرجع بيقول لنا لو كان في طريقة بيكون من إضافة راديو سمر، لأنه أنتوا بتخلوا طيب أنا ما فهمت شديد الرسالة يا أمير، بس وضحها لي أكتر. أنت رأيك شنو أصلا في موضوع الحلقة يا أمير يعني، أو بتفكر في شنو يعني عموما؟ شاركنا كده واكتب لنا. أنا نفسي شديد إنه التعليق بتاعك ده يعني ما يضيع ساي يعني، أنا نفسي إنك توضحه لنا أكتر عشان أكون فاهمة فكرتك أكتر يعني. فضل بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضل، إن شاء الله طيب يا فضل، يعني إن شاء الله أمورك طيبة يعني، منورنا صدقني يعني، كنا منتظرين جاية تقديم من بدري جدا جدا يعني. نتمنى إنك أنت تكمل معانا يا فضل ولكل الأخوان. أنا يا دلال حابة جدا جدا جدا نبتدي في الموضوع. ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟ ليه؟
2: ليه؟
1: عشان الناس تفهم الفكرة بتاعت الحلقة ذاتها وتبتدي تكتب في موضوع الحلقة.
2: لازم
1: الموضوع ده لأنه يا دلال حاساه موضوع يعني أي زول عنده رأي فيه. إحنا دائما بنحاول نجيب مواضيع كل زول يكون عنده تجربة فيها، اختبار فيه، عنده فكرة فيه أصلا، عشان كل الناس تتشارك. فكده وريني لما أول ما سمعتي العبارة بتاعت بتسيب نفسك لنفسك السؤال ده يعني فكرتي في شنو؟ كده يعني أشرحي لي أنا فكرت في شنو.
2: خليكم يا جماعة معانا لأنه الحلقة دي مليانة أسرار. ده سري الثالث كده صح؟
1: ده الثالث أنا حسناك.
2: فبفكر في أنه أنا ضايعة بكل بساطة، خليت مشاعري أفكاري روتيني هو اللي يقودني، ما أنا ولا أنا خدت لنفسي أي مفروض أكون محور على الأقل، أكون محرك، أكون أي حاجة، بس أنا واقفة برا الفريم وبعين اللي بيحصل في شنو وأنا ما فهم حاجة. فدي ما أحسن حاجة الزول يكون مر بيها، بس العوامل كثيرة، وأنا متأكدة كلنا حنلقى يعني أفكار أو حاجات بنقدر نشاركها في في الموضوع ده. فخلوكم معانا كده وارموا لينا زي ما قلت، وأنا حارمي رأيكم برضو.
1: يعني أكيد يا شباب لازم تكونوا معانا يعني لازم كده. معلش حنجي في الحتة دي تاني، حتة إنه أنت يعني بتشوفي الحاجات حاصلة في حياتك وأنت برا كده، أشرحي الحتة دي أكتر يعني. تفاصيل يومك بتقصدي مثلا، تفاصيل يومك هي السايقاكي ساي الروتين الضغطة، ولا حاجات أصلا أنت بتعمليها لكن دي ما كانت أصلا جزء من أهدافك أو من فكرتك يعني؟
2: طيب شوفي، لما الواحد اللي هو أنا يعني أكون لي فترة يمكن كنت مضغوطة أو كنت مرة بحاجة معينة، كان عندها ستريس، عندها ألم أو أي نوع من أنواع المشاعر اللي كانت قوية علي، يمكن أنا ما تحملتها، يمكن ما عرفت أصرفها بطريقة كويسة، فالفترة اللي بعديها حرفيا أنا بكون سايبة نفسي لنفسي اللي هو بخليني أنا أحس مشاعري بس بدون ما أخذ زي احتياطات، بدون ما أفكر، بدون ما أراجع نفسي، بدون ما أوقف حبة وأقول دش من اللي أنا بسوي فيه ولا يعني. ممكن أنا أصحى الصباح ويعني أعمل زي كل يوم أنا بعمل، بمشي الشغل وبدي راجع، ما اللي هو في نهاية اليوم حاقعد وأفكر يا أخي اليوم ده كان مار كده، يا أخي أنا فكرت في حاجات المعينة دي، ليه أنا فكرت بالطريقة دي، ليه حسيت كده، طيب أنا كان مفروض أشارك الحاجة دي أو أو أو أو لا، بلقى نفسي أنه أنا رقدت في سرير ونمت. صحيت تاني يوم نفس الحاجة، الأسبوع مرة على الطريقة دي، الأسبوع اللي بعديه مرة بالطريقة دي. فحرفيا أنا ما بكون فاهمة حاجة، وفي نفس الوقت ما عايز أقعد عشان أفهم الحاصل شنو.
1: أيوة أعتقد الحتة دي بالذات يا دلال يعني فيها معظمنا بيعاني، وأنا واحدة من الناس اللي بعاني من الحتة دي. لما يكون في ضغط ضغط ضغط ضغط أو في حاجات كتير شيء قاعد تحصل، هذه ممكن تكون يعني ضغطة حلوة وضغطة يعني ضغطة ل ل ل لبرنامج أصلاً حلو أنا بحلم به مثلاً، زي مثلاً نقول دراسة، أخيراً مثلاً قدرت أدرس الحاجة أنا بحلم بها، أو مثلاً داخلة على مشروع بتاع حاجة حلوة شديد. فدي ضغطة، وفي ضغطة تانية طبعاً اللي هي ما حلوة يعني أنت ما طايق الموضوع ده من الآخر كده ما نفسك فيه. فلما نكون مرن بالحاجة دي، واحدة من الحاجات الممكن فعلاً الواحد يعمل يعني يعمل رايح يكون عنده مثلا وقت فاضي لكن ما عايز يفكر في اي حاجه ما عايز يوصل لاي حاجه. ليه؟ لانه في ممكن يكون في خوف من فكره معينه او هروب من مسؤوليه معينه. لو هو قاعد يفكر فيها لمجرد ساعتين بس في يومه كله حيلقى انه يعني حاجه دي محتاجه منه شغل ثقيل. فانا بشوف انه بعض المرات احنا اللي بنخاف من انه احنا نقوم بحاجه يعني ده دورنا فيها, يعني بنخاف انه نقوم بمسؤوليه معينه وده دوري وده حاجه حلوه شديد انه يكون عندي دور في امور كثيره شديد. فبعتقد انه في جزء من يعني جزء من الحاجه اللي بتخلينا نسيب نفسنا لنفسنا الحته دي يعني بالذات. وفي حاجه تانية يعني بتفق فيها معاك شديد, حته انه الروتين اللي هو بصوره مكرره جدا وتشيز حاجه كويسه نشكر ربنا عليها يعني في نعم كثيره شديد في روتيننا. يعني احنا بعض المرات ما بنركز فيها انه دي نعمه من ربنا ودي بركه من بركاته. لكن انا بتكلم في ناحيه شنو يا دلال, بتكلم في حته انه ما انا برضو ما ممكن اكون قاعده لي 6 شهور 7 شهور 8 شهور بعمل في نفس الحاجه بنفس الطريقه وانا ما راجعت نفسي. ما مشكله نعملها زي ما هي للابد, ما مشكله لو هي نافعه معي. بس الفكره وين؟ انه في نقطه مهمه شديد انه انا لازم اكون براجع فيها الحاجه اللي انا بعمل فيها دي, براجع فيها نفسي, براجع فيها افكاري, براجع فيها يعني كل الخطوات اللي انا عملتها في الفترات الفاتت دي. بعد كده اي زول بيقيس الفترات على مزاجي, يعني شهر كل 3 شهور كل 6 شهور كل فتره, او لا ما عنده زمن معين بس عنده تنقلات معينة مثلا يقول لك من فترة من المرحلة دي للمرحلة دي. فكل واحد فينا بعتقد الحتة دي مهمة. وانت رأيك شنو؟
2: يعني الحياة مواسم فأيوة يعني الروتين هو كويس, يعني دي نعمة بنشكر على ربنا عليها زي ما قلتي, لكن فكرة انه انت تكون ماشي بالروتين ده بدون ما تاخد بالك الحاجة دي قاعد تديني حاجات كويسة. طيب على الأقل النتائج بتاعتها ماشية كيف؟ على الأقل في نهاية الأسبوع نهاية الشهر زي ما قلت أي زول بخط الفترة اللي هو شايفة يعني لكن في نهاية الفترة دي لازم أنا أكون بشوف في شنو, يعني أنا عملت شنو, أنا حاصل في حياتي شنو, أنجزت شنو, أي الحاجات الكويسة اللي أنا مرت بها, الحاجات الكعبة اللي أنا مرت بها. فعلى الأقل أشوف ما أنا عايش حياتي, أنا ما عايش حياة زول اللي هو أي حاجة خلاص تمام. لكن لا, أنا محتاج إنه أنا أقعد وأشوف أراجع نفسي. هي ما قاعدة مريحة, ما طول الوقت حلوة, ما صح. طول الوقت فيها إنجازات كويسة حقيقي. ومرات بيكون فيها حاجات كثيرة يعني أيوة في حاجات كويسة وأي حاجة, لكن الواحد يمكن ما شايفة أو مركز على الأغلاط أو الحاجات الكعب اللي هو عملها وما قادر يشوف الحاجات دي. فالقعدة دي بتخليك إنه أنت تبني نفسك, بتخليك تنبسط من الإنجازات اللي انت عملتها, بتخليك تبقى أوعى من الأغلاط اللي انت عملتها. فهي حاجة مهمة ان احنا نقعد ان احنا منسيب زي ما قلتي نفسنا لنفسنا. وغير كده يعني دي حياتك انت, انت اللي حتعيشها, ما في زول تاني حيعيشها لك بالزبط. ما في زول تاني حيكون ماسك ورقة وقلم بيكتب تقرير. يعني كفاية انه ربنا اداك الحياة دي ان انت تديرها, فيعني تحمل مسؤولية الحاجة دي. يعني ويمكن أوقات كثيرة من نكون عارفين هدف أو إحنا الفترة دي أنا ما عايز أعمل حاجة, أنا كده لكن دي المسؤولية اللي علينا على الأقل. إحنا لازم على الأقل نكون عارفين إحنا منو وعايزين نعمل شنو
1: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو سؤال يبدو بسيط وقصير معقد. لكنه معقد شديد. أنا حابة إنه إحنا نشوف عندنا كمان أخونا السفير, سفير الأحلام بيقول لنا يا سلام, شكرا يا سفير, مبسوطين بك شديد. يعني أنا حابة إنه كل شوي كده أرجع وأشوف يا شباب أنتوا قلتوا شوف الحتات اللي إحنا هبشناها دي عشان نوصل لفكرة أكبر وأعمق وأحلى. يعني عندنا كمان واتسدر بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا غالي, مبسوطين بك شديد ونورت اللايف. عندنا كمان ريتشارد بيقول لنا صباح الطاقة الإيجابية منبعثة منكم وأسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر والضيفة خليها على طول في الحلقات القادمة. أنا طبعا من قبل دير أقول للناس يعني قولوا لها كده لكن لقيتهم قالوا برام
2: شايفة أنا
1: شفتي كيف يا دلال الليلة دي حيخجلوا كده
2: صح. أنا حرفيا أنا هسي كده ما عارفة أتكلم لكن دي دعوة شخصية شديد. فأنا تاني انا معاكم هنا فاهمين اللي هو حتلقوني كل اسبوع عادي قاعده يعني. فانا
1: تنوري صراحه يا دلال يعني دي حاجه تفرح الراديو كله حقيقه. شكرا يا ريتشارد لتعليقك الجميل وتشجيعك الحلو لنا ولكل الراديو. ونتمنى يا ريتشارد كمان تشاركنا برايك في الحته دي. واتمنى انه كل زول بيسمعنا يكتب لنا في الحتات اللي احنا تكلمنا فيها ويضيف على ذلك يعني, لانه احنا لسه في حاجات كثيره ماشيين نتكلم فيها. عندنا هيثم, هيثم بيقول لنا صباحكم وردة جميلات الريم ودلال, منورين الصباح, منورة راديو سمر يا دلال بعد زمن, وتحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين الكرام, منورين راديو سمر بحضوركم الجميل والمشاركات, الموضوع شيق ورائع جدا. عايز تقول ايش؟ عايز تقول ايش لهيثم يا دلال؟
2: اقول لكم سر تاني؟
1: ايوه ما تاني, ده رابع,
2: ده رابع كيسا.
1: ايوه انا حاسبه لك
2: كويس يا اخي.
1: ايوه لا خامس,
2: ده كده الخامس صحيح. المهم انتوا احسبوا زي ما انتوا عايزين. فانا بسلم على خاله برضو.
1: يا سلام هيثم يا جماعه, بتشوفوه هنا كل مره, ده خال الشابه دي
2: اجل
1: يعني. ايوه
2: فيعني انا ايوه بتلاقى معاه برا يعني عادي, لكن يعني انا مبسوطه لانه الرادي عنده مكانه كده حلوه. فانا مبسوطه يعني انه انت اشتقت لي هنا في الرادي يعني ما برا فاهمة. فيعني انا مبسوطه ان انت مشتاق لي هنا, وانا ذاتي طولت صراحه بعد زمن, ومنورنا انت ذاتك في الكومنتات, وخليك معانا كده وارمي لنا ونرمي لك.
1: يا ليلى ليلى عباره دلال ارمي لنا ونرمي. أكرم بيقول لنا, بيقول لنا الصباح الخير والعافية, منورين خالص. شكرا كثير يا أكرم, مبسوطين بك جدا جدا جدا, ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة دي للآخر. يا سلام ريتشارد عامل منشن لروميا أنجلي, أنجليا أو أنجيلا يعني. شكرا كثير يا ريتشارد بجد ما قصرت عليه.
2: في ناس بتسمع الكلام بطيب خاطر يا جماعة يعني.
1: حقيقي دي حاجة حلوة, حلوة شديد منك يا ريتشارد. بنحني بنحيي وبننبسط جدا بروميا, ونتمنى انه يعني هي كمان تكون لحقة دخلت يعني. آدم بيقول لنا السلام عليكم. السلام عليكم يا آدم. بيقول يا ناس انا في طريق, انا في طريق على التعليقات, انا في الطريق على التعليقات. يا آدم احنا منتظرينك بس صدقني. آدم عثمان, آدم عثمان زكريا, ومنتظرينك يعني تكتب لنا في التعليقات زي ما انت بتقول, وإحنا منتظرين نشوف تعليقك تحت. أنا متأكدة أنك انت هتكتب. في فيبي
2: كومنت طويل.
1: أيوة في فيبي ممكن تقريه.
2: طيب
1: فيبي ماتيس,
2: ماتيس صح. صباح الخير عليكم, صباح بلدنا, صباح التفاؤل والنجاح. تحياتي لكم أسرة راديو سمر, كونوا بخير وعافية. صباح الخير, ومبسوطه جدا ان انت معانا ومنورانا وكاتبه الكومنت ده. انا حاقسم عشان ارد لك على كل جزء فاهمه.
1: دي حركه حلوه
2: صح. في حاجات بتخلينا نضيع نفسنا, وفي عادات يوميه تستهلك طاقتنا وبتضيعنا كثير. الواحد بيكون في مواصل التواصل, في مواقع التواصل الاجتماعي من غير هدف ارضاء المجتمع على حساب نفسك. كده احنا لقينا طرف الخيط.
1: فعني الحته الاخيره دي شفتيها حلوه كيف, إرضاء المجتمع على حساب نفسك.
2: فأنت اللي حتكوني مستلمة الشغلانية دي هسه في الكومنتات فاهمة. فيا فيبي أنا مبسوط إن أنت رميتي لنا حاجة كويسة, وإحنا حنرمي لك برضو. فيعني صح أنا مقتنعة ومعاكي جدا إنه الواحد في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون بيهرب من الواقع بتاعه, أو بيحاول ما يواجه حاجة عشان خايف, عشان ما قادر يفكر في العواقب أو أو أو أو الحاجات دي كثيرة. لكن وبالفعل بيكون بيرضي المجتمع على حساب نفسه في وقت تاني يعني فاهمة. فلو أنا لو بدأت أتكلم ما حاسكت في الموضوع.
1: لا لا دارك تتكلم أنت جاي هنا.
2: أنا ما أعرف حنوقف الكومنتات كده فجأة.
1: لا لا لأنه okay, take your time في النقطة دي يعني. حلوة أنا عجبتني أصلا, فبحييك جدا يا فيبي أنك أنت مسيت الحتة دي.
2: ففكرة أنه أنا برضي المجتمع على حساب نفسي دي انا بعتبر بالنسبه لي انه السوشيال ميديا دي اكتر حاجه بتخلي الواحد يحيد او يبعد عن هدفه. مهما كان انت بتعمل شنو, لو ما عدا طبعا لو انت شغلك في السوشيال ميديا. أيوة. يعني لكن هي بتخليك لما انت تكون طول الوقت انت بس بسكرول بتحضر او بتتابع حاجات
1: يعني.
2: اي فانت من غير بتحس الحاجه دي بتاخد منك طاقه
1: صح.
2: بعيد عن انه واضح جدا بتاخد منك زمن, بتاخد منك افكارك, بتاخد منك مشاعرك, وبالعكس بتديك حاجات بتتبنى لك افكار ما حقتك. بتخليك بترسم لك فريمات لوحات كاملة عن حياة ما حقتك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت هل أنت جاري ولا الحاجة دي أصلا ولا لا، ولا الحاجة دي هي اللي متابعك، أنت بتكون فاهم الحاصل شنو. يعني كل ما أنت خطيت فيها زمن، كل ما لقيت أنه فجأة الأفكار دي ما حقتي، وأنت ما بتكون واقف. يعني لو أنت ما زول بتتابع نفسك، ما حتقول دقيقة أنا الفكرة دي جاتني من وين، أو ليه أنا بفكر في الحاجة دي بالطريقة دي، بعد شنو أنا بقيت بفكر كده، غيرت رأيي ليه من الحاجة دي. فلما أنت تكون ماشي وماشي في الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده بدون أي حذر، بدون أي يعني، على الأقل يكون عندك حاجة معينة أنت بتتابعها، أو شخصية معينة، أو موضوع معين، بتلقى نفسك بتنقاد بأي حاجة، بتمشي وراء أي حاجة، بتلقى نفسك بتاخد أفكار معتقدات كاملة، بتاخد مشاعر ما حقتك، بتلقى نفسك اللي هو بتوصل فجأة في مفترق طرق أنت ما فاهم أنا جابني هنا شنو. فيعني هي السوشيال ميديا بتساعد، وأنا مبسوط إنه ربنا أدانا في عقولنا حاجة يعني نستفيد منها بالطريقة دي، وبتفيدنا كتير في أوقات كتير. أيوة بنهرب منها من الواقع لما نكون مضغوطين، لما نكون عايزين بس ناخد شوية بريك أو يعني راحة بين حاجة وحاجة. لكن أي حاجة زادت عن حدها هتجي بطرق ما نتوقع، ما عايز أقول كعبة أو بتجي بجد ضدها يعني، لكن لازم يكون دايما في رد فعل للحاجة إحنا بنعملها. حتى لو إحنا قلنا يمكن الحاجة دي ما تأثر، وإحنا بنقول بجد إنه كده خليني اللي هو أتصفح دقيقتين، وإنت صاحي من النوم حتلاقي روحك قاعد ساعتين في السرير، بتحصل. فما تخلي الحاجة تحصل، don't. يعني أنا ما عارفة كيف، بس زي ما قلنا الروتين بيساعد في الحاجة دي، ودي حاجة كويسة يعني إنه يكون في روتين. بس حتى الروتين مرات بيكون من العوامل بتضيعنا لما إحنا ما نكون
1: بنراجع بيحصل شنو في التفاصيل بتاعت الروتين ده ذاته يعني.
2: حرفيا والروتين ما إنه هو يمشي كده، ما التغيير بس هو اللي ثابت، ما حتى الروتين ما حيثبت. بالعكس حاجة جميلة إنه كل مرة أنت بتدخل في أكتيفيتي معين، بتدخل في حاجة حلوة عايز تغير، عايز تعمل، لكن في نفس الوقت أنت عندك مبادئ معينة أنت ماشي بها
1: حقيقي.
2: الحاجات دي كل ما زي ما قلت لك أنت بتاخد حاجة بتفيدك بالزبط. في كل الحالات أنت اللي بتوظف الحاجة اللي بتاخدها، لكن ما حتخلي الحاجة دي هي اللي تاخدك وتسوقك وتوديك محطات أنت ما عارفها.
1: في حاجة أنا حابة كمان يعني نضيفها في حتة السوشيال ميديا دي، لأنه فعلا دي حتة حساسة شديد. ليه بنقول حساسة؟ لأنه كلنا عندنا سوشيال ميديا، يعني دي ما حاجة ميزة أو مشكلة في بعض الناس، لا دي حاجة عامة جدا جدا. يعني ممكن يجي فعلا يقول لك يا أخي أنا بالعكس أنا النوع اللي براجع نفسي أول بأول وكذا، ولكن السوشيال ميديا دي في يدين كل زول. فأنا شخصيا يعني حسب خبرتي في الحتة دي، أنا بطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنه كيف أنا ممكن أعمل النظام ده، يعني كيف إن أنا أكون بعرف أتابع الحاصل شنو، مواكبة لكن في نفس الوقت ما متأثرة بالحاجة دي. يعني السوشيال ميديا فيها مؤثرين كتار شديد وبيسموهم الانفلونسرز، يعني فدي الناس دي شغلهم ودي حاجة هم بيعملوها. وأنا بقول يعني لو ما سوشيال ميديا أصلا إحنا الاثنين هسي ما كان حنكون أصلا قاعدين
2: هنا
1: معانا،
2: يمكن ما حنتلاقى كتير أصلا
1: الكم الهائل ده من الشباب الحلوين. لكن الحاجة المميزة شنو؟ إنه إحنا عندنا فرصة وعندنا طريقة إنه كل واحد فينا يقرر هو يأتوا برنامج بيحب يسمعه في السوشيال ميديا دي،
2: حرفيا
1: يأتوا محتوى، في يأتوا وقت. فدي كلها حاجات أنا بقول خطرة يا دلال، لأنه بعض العلماء يعني بيقولوا إنه إدمان السوشيال ميديا زيه زي إدمان الحاجات التانية اللي بندخلها في أجسامنا، إذا كان سكريات، إذا كان مخدرات، إذا كانت حاجات كثيرة شديد ما صحية وما كويسة، فإدمانها زي ده. والمعالجة بتاعتها عندها طرق كثيرة شديد، وهسي الناس يعني شنو ما شاء الله يعني على الدراسات الكثيرة دي
2: الناس بتفهم وعارفة.
1: أيوة وفهم وعارفة. فهي بتبتدي كده يعني عارفة زي الزلم يقول له يا أخي لو بادي في طريق الإدمان ده، أو في مثلا أنك أنت مثلا الليلة حتاخد مخدرات حبة كده، ما في زول بشجعك تقول لك بس جرب. يعني لو زول بيخاف عليك ما حيقول لك جرب، ليه؟ لأنه الحاجة دي بنسبة كبيرة شديد ممكن ما تخليها تاني. فهي برضو كده سوشيال ميديا، يعني ما في زول حيقول لك ما تجربها، لا خليك عندك سوشيال ميديا، تصفح واقرا واعرف واستمتع واسمع اغاني، اسمع ترانيم، شوف الحياه انت بتحبها، ما هي حلوه برضو بلاتفورمز لكميه من الحياه الحلوه. لكن الفكره وين؟ أنا لو سبت نفسي للحاجة دي خلاص أهدافي كلها هتتلغي بنسبة كبيرة شديد، وفعلا هكون يعني سبت نفسي لحاجات
2: ما حقتي
1: بالضبط. فشكرا كثير يا فيبي، وكمان حتى قالتها بتاعت انه نرضي المجتمع دي حتى حلوة شديد. بهنيكي جدا يا فيبي على الحاجة الحلوة انت قلتيها. في كمان تعليق فضل يا دلال ممكن تقريه، أخونا فضل طوالي طبعا بيكتب لنا وطوالي بيشاركنا، فممكن تقري تعليقه.
2: حاسة بالتفاعل من كمية
1: حقيقي صح؟
2: طيب صباح الخير والمحبة والجمال على كل السمارة، لو قريتها صح؟
1: أيوة.
2: في كل مكان صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على قيم الإنسانية والترابط. ده أحلى صباح حرفيا في اليوم ده يعني. فأيوة أنا مبسوطة إنه في حاجات بتربطنا، غير إنه إحنا ما عارفة أقول سودانيين أو غير إنه إحنا مجرد بشر، لكن مبسوطة إنه في حاجات كثيرة ممكن الواحد يتشارك معاها مع زول يمكن ما بيعرفه شخصيا. فأنا مبسوطة بالتصبيحة الحلوة دي. في زحمة الحياة والمسؤوليات والركض اليومي بنلقى نفسنا فجأة بنسأل سؤال حرك الساكن في قلوبنا، بتسيب نفسك لنفسك. الحقيقة الصادمة إنه الضياع ما بيحصل فجأة. أهنيك حرفيا يعني زي ما قال الترنيم قبل شوية، الضياع بيحصل بالتدريج لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا، لما نأجل راحتنا النفسية، لما نقسي قلوبنا عشان نرضي الظروف. بنضيع لما بنتخلى عن عاداتنا البسيطة اللي بتسعدنا، ولما نكتم جوانا لحد ما الصوت الداخلي الحنين يختفي تماما ويحل محل التعب. عشان كده وفي قعدتنا الصباحية دي جايين نتونس بكل شفافية ووضوح عن حاجات بنعملها بتضيعنا من نفسنا، ومنها الحب أولا والإنسانية دايما. فضل كجو. أنا اللايف بالنسبة لي انتهى كده خلاص. يعني يا جماعة انتوا بترموا يعني أكتر مما إحنا بنرمي. يعني شايفة أنا قلت لك لما يكون في ناس الدنيا بتكون حلوة كيف. فأنت يعني لميت كل الكلام اللي قلناه ورميت لنا حاجات أحلى من الكلام اللي قلناه حرفيا. فيعني أنا بهنيك على كل نقطة، وبجد في ناس زي ما قلت لك الناس بقت فاهمة وعارفة وواعية فكرة إنه أنت فاهم. يعني أنا حبيت إنه في كم نقطة يعني ممكن إحنا نكون بنشاركك فيها يا فضل. إنه أولاً الضياع ما بيحصل فجأة. بيحصل بالتدريج. المشكلة شنو اللي بتخلينا بنحس إنه هو بيحصل فجأة؟ إنه إحنا ما بنراعي للخطوات اللي بتحصل. يعني إحنا لما زي ما قلنا أتسيب في ساعتين من زمني، أنا ما كل مرة حلاحظ الحاجة دي أو ما كل مرة حركز إنه في حاجة غلط، لكن لما الحاجات دي تتلمى مع بعض وفجأة ألقى نفسي إنه دقيقة في شنو، أو لما نزول يقول لي حاجة كده أنا بقول صح الحاجة دي حصلت 200، حصلت ليه، حصلت كيف. فبتثبت لي إنه الضياع بجد ما بيحصل فجأة وبيتدرج، لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا. بالفعل أنت زي ما قلنا في السوشيال ميديا، يعني أقرب مثال إحنا قلناه قبل شوية إنه الواحد بيبدأ يتبنى أفكار ما حقته. أنت كده نسيت الحاجات اللي بتشبهك أو نسيت جزء من شخصيتك أو من نفسك يعني. ولما تأجل راحتك النفسية زي ما قالت فيبي ده كده انت بترضي المجتمع على حساب نفسك، انت بتخد نفسك بالجنب كده وبتبدأ تعمل حاجات الناس التانية. سواء انه انت بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه وبتعمله في نفس الوقت بدون ما انت تحس انه الحاجة دي غلط. لكن لا، انت بتلقى نفسك انك انت اخدت حياة بتاعت زول تاني. يعني زي ما قلت الانفلونسرز بناخد اللايف ستايل بتاعهم اقرب حاجة. عايزين نشرب نفس القهوة اللي بيشربوها، عايزين نلبس من نفس البراند، عايزين نمشي المكان اللي هم مشوه شفناه في الستوري المرة الفاتت الكذا الكذا كذا. تلقى نفسك انك انت بتعمل حاجات ما حقتك وبتقسي قلبك عشان ترضي الظروف برضو. يعني غير ما انك بترضي الناس انت بترضي الظروف، اللي هو انت ما عايز زول يزعل منك. والحاجة دي بتختلف من شخصية لشخصية. فلو زول انا يعني برضي الناس عموما، انا ما متذكره لو او ما عارفه اقولها كيف. يعني في ناس من الخلفيه بتاعت حياتهم هم قاموا كده ان هم مضطرين يرضوا الناس عشان هم يعيشوا، عشان يحسوا بانه في زول بيحبهم، في زول بيهتم، في زول موجود. فالدنيا بيلقى نفسه ان هو بيرضي في الدنيا وبيرضي في الناس وقاعد كده، ولا بعين لنفسه ولا بيهتم لنفسه ولا عارف انه هو مضيع نفسه اصلا. فالحاجات دي كلها بتخلينا ما نحس، ما نفهم، ما نوعى، ما ندرك إنه في حاجات ماشة غلط.
1: أنا في حاجة كمان عجبتني شديد، يعني ممكن أخذها بالجانب الحلو، إنه بيقول في الأول لما قال الضياع ما بيحصل فجأة، بيحصل بالتدريج، ودي حاجة على فكرة كويسة، كويس إنه هو بيحصل بالتدريج أصلاً.
2: صح.
1: أصلاً دي معناتها لو بيحصل فجأة صدقيني يا دلال أقول لك يعني معليش سوري، يعني مثلاً ياخذ زوده ضاع فجأة كده بس. لكن هي الفكرة إنه مثلاً هو بيحصل بالتدريج، وأنا بتفق معك يا فضل إنه فعلاً بيحصل بالتدريج، معناته دي حاجة كويسة، معناته أنا كان عندي فرصة مرة ومرتين وثلاثة مرات وأربعة وعشرة قبال ما أضيع مرة واحد
2: حرفياً.
1: والفرصة دي معناتها شو، زي ما كنا بنقول قبالك إنه محتاج أقعد وأفكر كل فترة والتانية وأختبر التصرفات بتاعتي، الأفكار بتاعتي، الكلام اللي أنا بقوله، أحلامي ذاتها، أهدافي اللي أنا بخطها هذه عشان شنو؟ يعني الأسئلة البسيطة كل مرة بنقول إنه هذه أسئلة بسيطة، بس هي بتحدد لي حياة كثيرة شديد،
2: وبتساعدني لك.
1: أيوة بتساعدني أنا أفكر صح، بتساعدني إنه أنا أكتشف أصلاً أنا منو أصلاً، أنا ليه بالصورة دي، وممكن أكتشف حاجات ما حلوة فيني، لكن ما مشكلة، يعني إحنا ما في زول فينا كامل ولا واحد فينا مطالب إنه يكون كامل أصلاً 100%، يعني لكن الحاجة الحلوة إنه في مراحل وفي خطوات، فالخطوات دي نعمة، ما ما ما حاجة سيئة.
2: العافية درجات يا جماعة.
1: بالضبط، العافية درجات، وكل حاجة بتجي واحدة واحدة، ما كلها بتجي فجأة يعني. ودي حاجة حلوة نشكر ربنا عليها، فشكرا كثير يا فضل. حابة كمان أقرأ كمان تعليق ياسر. ياسر بيقول صباح الخير والسرور زولتنا تريمة المبدعة وضيفتنا دلال وكل التيم العامل في راديو سمر، برنامج شيق والجميل والهادف، أنوع نفس والهادف نفسي بيختلف كثيرة، وهي النفس الآمرة بالسوء والنفس اللوامة ونفس المطمئنة والنفس الراضية هي كثير، وده جزء منها. أنا عن نفسي أنا بشوف دايما صراع النفسي أصعب شيء بجد، لازم بعد كل حاجة والفترة والتانية تقعد مع نفسك وتشوف هل حققت الغاية والهدف اللي أنت عاوزه. وشكرا وكل التحية للأهل والأحباب في شرق النيل الحاج يوسف والوالدة، يعني يا ياسر بنحيي كل أخوانك وأهلك وأحبابك، والوالدة الغالية كمان بنحييها، وأتمنى إنه يسمعوا التحية بتاعتك دي عبر الراديو. وعجبني كثير إنه هو قال من أصعب الحاجات إنك أنت أصلا تقعد مع نفسك، دي حاجة فعلا حقيقية ومن أهمها، يعني ما حاجة سهلة إنه أنا أسيب نفسي لنفسي، لكن دي حاجة مهمة إنه أنا كل شوية أراجع الحاجة دي. يعني ممكن واحد فينا يقول لنا يا جماعة ما بسيطة، يعني فكرته عن أسيب الحاجة يعني زي كأنه أسيب نفسي لنفسي، زي كأنه أسيبها على الله.
2: أي.
1: ودي ما نفس حاجة، يعني هي ممكن يكون الفعل ده تم بنفس الأكشن اللي هو يعني بس سيبه وخلاص. يعني أنت بتسيبه على الله، دي حاجة ودي حاجة حلوة، ودي حاجة أصلاً لو تعرفت تعملها معناتها أنت متصالح جداً مع حياتك، وواثق في ربنا إنه هو قدر شنو عظيم وكبير وقادر على كل حاجة. لكن لما بتقول يا أخي يلا أسيب نفسي لنفسي، دي بتكون
2: المشكلة،
1: مصيبة
2: يعني،
1: مصيبة. لأنه بتخيل إنه يعني أنا نفسي دي عبارة عن شنو، يعني أنا لو سايب نفسي لنفسي عموماً حامل شنو، يعني نفسي كترنيم كده، وكل واحد فينا لو سأل نفسه في حاجات كثيرة شديد، في أفكار عموما بتجي مرة في راسنا، كل واحد فينا بتجو أفكار كثيرة شديد، يعني مثلا ماشي في الشارع في زول تشاكل مع زول، بتكون مثلا نفسك تتشاكل معه هو ذاته، في زول جد قادر تدقه، في زول غضبك حتغضب وحتتصرف أي تصرف، أو مثلا أفعال حلوة، يعني في زول عمل لك حاجة حلوة أنت خلاص بقيت متعاطف معه شديد ونفسك تعيش مع الزول للأبد وده أحسن إنسان في العالم. فأي زول بيمر بكمية بتاعت مشاعر وأفكار في خلال الساعة واحدة أو الدقيقة الواحدة
2: حرفين،
1: يعني ما ينفع أنا أسيب الحاجة كده ساي، يعني دش ده حنعوم.
2: الواحد مضطر حرفيا يعني يختار هو عايز شنو، عايز يفكر في شنو، وعايز يحس بشنو. يعني الموضوع أيوة صعب، لكن زي ما قلنا العافية درجات، فأنت ما تشيل أي حاجة وخلاص، يعني بجد نفسيتك استقرارك النفسي بيعتمد على الحاجات اللي انت بتمسكها والحاجات اللي بترخيها. ففكرة انه انت بتاخد اي حاجة على المحمل الشخصي او بتخد نفسك زي ما قلنا، يعني بتخد نفسك مكان الحاجة دي، انت بتضيع في حاجات كثيرة،
1: بتضيع
2: يعني في زمنك، في نفسك، في مشاعرك، في يمكن في زول تاني محتاجك تكون موجود، لكن لا انت هنا عايش دور تاني خالص.
1: حقيقي. كمان عندنا اخونا اعتقد ايوه بدر محمد بيقول لنا، بدر بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين دائما محلين صباح، ربنا يعطيكم الف صحه وعافيه، واشتقنا لك يا ترنيم ولكل الحب ولك كل الحب لكم كل الحب والتقدير. شكرا يا بدر محمد، يعني شكرا انك انت افتقدتني في فتره طويله، فعلا كنت مختفيه يا بدر، وكمان يعني شكرا للدعوه الصباحيه الحلوه، ربنا يديك كمان انت الصحة والعافية. وكمان يا بدر عايزين نعرف رأيك في التعليقات، يعني موضوع ده الليلة كل الشباب وكل الشابات قادرين يتكلموا فيه. يعني آدم عثمان بيقول قبل ما نبدأ في كشف الأسرار، تحياتي لراديو سمر وعلى كل، يعني هذا لقيت الليلة بديت الليلة موضوع كشف الأسرار ده، ودي حاجة
2: الناس مركزة شايفة؟ أوكي الهوكس حلوة
1: أي.
2: فيا جماعة كل ما تكونوا موجودين كل ما حتلقوا أسرار جديدة.
1: أيوة دي حاجة حلوة شديد. آدم غايت منتظرين تحت تعليقك. يعني في فضل بيقول لنا حين نغادر أنفسنا في زحام الحياة كيف نعود. يلا دي حاجة حلوة شديد منك يا بدر يا فضل، إنك أنت أديتنا سؤال زي كده. بيقول أسرة راديو سمر العزيز العزيزات دلال وترنيم ولكل أهلنا السودانيين في كل مكان، صباحكم محبة وإنسانية متجددة. سؤالكم اليوم بتسيب نفسك لنفسك لم يكن مجرد سؤال عابر، بل هو صرخة في وجه الغياب وتنبيه لكل قلب استنزفته دروب الحياة والمسؤوليات حتى كاد ينسى ملامحه. الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن الضياع الإنساني لا يحدث بغتة بل يتسلسل إلينا بالتنازلات الصغيرة، يحدث بالتدريج عندما نغلق أبواب قلوبنا أمام الفرح، وعندما نسمح لضغوط الأيام أن تسرق مننا عفويتنا طيبتنا وبساطتنا السودانية الأصيلة التي عشنا بها ولأجلها. قال نحن نضيع من أنفسنا عندما نستبدل الونس الحقيقية بالعزلة، ونبتعد عن اللمة والشورة التي كانت وما زالت هي الملاذ الحنون، نمنح كل شيء للآخرين ونبخل على أنفسنا بوقفة صدق ومراجعة وتصالح، نترك الصخب الخارجي يحجب عنا صوتنا الداخلي فنتنازل عن

0: الميثاق الذي يجمعنا أو يحمينا من الشتات، أن نضع الحب أولا لتستقيم خطانا وأن تكون الإنسانية دائما هي مظلتنا التي لا تغيب. كل التحية لكم، وبانتظارنا وبانتظار ونسة تلم الشمل وتجبر الخواطر. صباح بلدنا راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. أنا غايتو يعني حاسة إنه يا دلال بعد الكلام الجميل ده كله فعلا زي ما قلت قبل نكفي اللايف خلاص.
1: أي
0: خلاص يعني،
1: لكن ما كتبت كتاب في وقت من الأوقات يعني.
0: فضل يعني بجد إنسان مميز جدا وبيكتب حاجات حقيقي بتحرك جواك حياة كثيرة شديد، أفكار ومشاعر ويعني حقيقي يا فضل بنشكرك جدا جدا جدا يعني. هسيب لك يا دلال فرصة تعبر عن النقاط اللي عجبتك في التعليق الجميل ده.
1: كل حاجة يعني
0: كل حاجة، أيوة
1: كل حاجة.
0: كل حاجة حقيقي
1: يعني أقول شنو ولا شنو بجد يعني. حاسة إنه أنا بقرأ في نفسي الفترة اللي فاتت يعني، ف ابتعدت كتير. أول واحد بيختار العزلة لما يكون ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه الناس، ما قادر يواجه الظروف، ما عارف يتصرف كيف. فالأسباب كتيرة، وبنحس إنه فكرة إنه أنا أقعد بعيد هو ما بالنسبة لي بيكون هرب في الوقت داك، بس بيكون وسيلة نجاة يعني. فأنا هنا في الوقت ده أنا سبت نفسي لنفسي بدون ما أنا أعرف، بدون ما أنا أحس. أنا بحس إنه الحاجة دي مرات بتكون ضرورية إنه الواحد يبتعد، بالذات للناس زي ما قلت الحاجة دي بتختلف من زول لزول، بالذات للناس اللي بتحتاج وقت براها عشان ترتب أفكارها مشاعرها أو كده. بس الحاجة بتقلب أو بتجي عكس لما ما أكون أنا مراقب نفسي. يعني لو أنا مشيت مع التيار بتاعت الحاجات دي كلها بلقى إنه أنا بالعكس ما في زول عارف عني الحاصل شنو أصلا. ولو أنا حصلت لي حاجة ذاتي ما هعرف أقول لمنو أو أقول شنو. فالكثير من الأشياء
0: حقيقي. أنا كمان في حاجة عجبتني أي صراحة فضل كلامه قوي شديد. حاجة عجبتني يا فضل بجد إنه قال حاجة حلوة، إنه حتى الشورة بتاعتنا، الاستشارات اللي بنعملها مع بعض، الكلام اللي بنقوله لبعض، يعني أنا اللي جاي استشيرك أنت بكرة تيجي تستشيريني، نفكر مع بعض، دي حاجة مهمة شديد. ودي حاجة عندنا كلنا عندنا فيها دور. يعني أنا لو ما أنا بطلب الشورة في زول بيجي بيطلبها مني، أنا ممكن أكون بسمع بس. فالحاجة حلوة إنه، ودي حاجة بتساعدنا شديد، إنه ما نسيب نفسنا لنفسنا، لأنه في ناس بيحبوك قاعدين دايرين ليك الخير. ممكن يكون زول واحد بس ما بالضرورة يكون عندك جمهور من الناس اللي بيحبوك. لا أبدا، إحنا ما يعني نكون واقعيين شوية كمان، ما نسرح شديد. يعني الحاجة دي بتفرق شديد لما يكون فعلا عندك الوالد أو الوالدة، أختك، صاحبك، صاحبتك، أي زول أنت واثق إنه هو زول ده يعني عارف دلال دي منه، عارفة ما شايفها بالنظرة اللي هي مثلا ممكن يكون في ناس شايفينها بها. فهو عارف أنت منه من جواكي، وقادر يستوعب إنه يا أخي أنت حاليا يا أخي أنت دلالة. أنا بعرفك مثلا، طبعا بقول بستخدم اسمك كمثل، لكن يعني مثلا فاهمك أنت منه، أنا عارفك أنت صاحبتي اللي هي من زمان، فأنا واثق فيك. حاليا أنت زعلانة بس، فمثلا ما تسيبي نفسك للزعل، ما تسيبي نفسك للإحساس ده، ما تسيبي نفسك للإحساس حتى لو كان إحساس حلو، ما تسيبي نفسك له شديد. لأنه إحنا زي ما بنقول إحنا بشر يعني دائما لو خلينا عواطفنا تسوقنا يعني أمورنا بتجود شديد صراحة،
1: نصل لحدات ما عايزيننا
0: حقيقي. وإن كانت المشاعر دي مشاعر طيبة يعني برضو، لكن لازم تكون شنو زي ما انت قبالي قلتي، نختار الحاجة دي. أنا بختار الحاجة دي عن يعني بثقة وعن قرار شخصي يعني. فالحاجة الحلوة إنه فعلا دي حاجة قلتها يا فضل، دي حاجة كمان بحس إحنا بنتميز بها كسودانيين، لكن هي حاجة مهمة يعني. يكون عندك زول على الأقل زول واحد بترجع له وتتونس معاه وتحكي له وتفكر بصوت عالي. طبعا أنا واحدة من الناس اللي بحب أفكر بصوت عالي لكن مع ناس معينين. ف يعني ده برضو سير يا جماعة، أنا برضو بقول أسرار على فكرة يعني ده سير اللي لصير طبعا
1: سير واحد لترنيم كده
0: أي. فدي حاجة حلوة يعني إنه أنت تفكر مع ناس بصوت عالي مثلا يساعدوك. يا أخي فكرتك دي ممتازة، لا فكرتك دي هسه أجيليها شوية، لا فكرة دي ما كويسة. برضو ما بسيب نفسي لرايهم
1: لرأي الناس.

0: برضو يعني مش بثق فيهم أي حاجة، لكن برضو كلام بثق فيهم بمعنى إنه هسمعكم وأنا عارف إن أنتوا ناس كويسين، لكن ما معناته إنه هطبق أي حاجة. فهي داير لها شنو وزنها، ودار لها زول يكون فعلا واثق من نفسه، لأنه الشخص اللي ممكن يكون حاس نفسه ما واثق من نفسه ممكن يضيع في الحتة دي،
1: حلقة نفسه زي ما قلنا يتبنى حاجات ما حقته
0: بالضبط،
1: وبقى شخص ما هو هو يعني هو ما نفسه
0: حقيقي. في علي أحمد بيقول صباح الخير شباب سمر. يا علي منورنا شديد الليلة في الصباح ده، ومبسوطين بك جدا في الصباح. أتمنى أنك أنت طيب وبخير، وأتمنى أنه كمان تكون كتبت لنا رأيك في موضوع الحلقة يعني. خالتو نجات، يا سلام يا أخي خالتو نجات، بتقول صباح الخير والمحبة والجمال لبنات الحلوات المنورات ترنيم ودلال. يا دلال نورتي راديو سمر، قالت لك
1: أنت نورتينا يعني صح. أنا مبسوطة بالحلقة عشان جمعتنا في الكومنت حقيقي. ده أنا مبسوطة شديد ومشتاقين شديد يا خالتو نجات، وشكرا عشان أنت كاتبة لنا ومتابعانا وحاضرة الحلقة كده ومنورانا. لو عندك أي حاجة عايزة تقوليها لبناتك الحلوين تقولي يا لينا.
0: حقيقي شكرا كتير يا خالتو نجات، وأتمنى أنه يعني كل الأسرة بخير وطيبين كلكم. عندنا الإعلامي محمد بيقول مراجعة النفس ضرورية جدا، على أساس أنت تلزم نفسك تعمل في شنو وداير تعمل شنو. يعني زول ده يا دلال بيتفق معانا شديد في الكلام اللي احنا كنا بنقوله. الإعلامي محمد، يا إعلامي انت صحيح ما معانا في المجال كده يعني، اكتب لنا اكتر مدام انت اعلامي يا محمد، اكتب لنا اكتر يعني دايرين شنو
1: كلام كده معانا في الحلقه يعني. اوزين كده وخدت لنا حاجه كويسه.
0: اي بجد يعني منتظرين التعليق الكبير يا محمد. محاسن ترجع وتعمل لنا قلوب، وشكرا لتفاعلك يا محاسن. بشوي بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا بشوي، سعيدين بك جدا. أوكي أنت كاتب تعليق تحت وأنا حقراه بعد شوية. آدم عثمان بيقول أنا مبسوط اليوم انبساط، وأنتم كيف كان اليوم معاكم؟ إحنا يا آدم كويسين صدقين، إحنا مبسوطين أصلاً، إحنا طبيعي نكون مبسوطين
1: لما نجي هنا حرفياً.
0: فيعني كده أقول لهم يومك كيف يا دلال، هما اليوم لا يدوب بادي
1: يوم أنا شارب شاي فدنيتي كويسة يعني موزونة، فأتمنى أنه باقي اليوم يكون ماشي حلو يعني. أنا مبسوطة إنه هو بدأ كده، إن شاء الله هو حيكون حلو. يومك أنت ماشي كيف؟
0: يحكي لنا يا آدم، وإنت قبل قلت إنك أنت حتكتب لنا في التعليقات عن رأيك في موضوع الحلقة. فيا آدم الليلة دي معلش يعني إحنا فاضلين نص ساعة، كيف النص ساعة دي حق أكتب سريع بس عبر
1: أي
0: سريع.
1: حاجة
0: أيوة قول لنا فكرتك. طيب في بشوية دلال ممكن تقري لنا تعليق بشوية عطية
1: سعادة. طيب بتسيب نفسك لنفسك لحد ما فجأة تكتشف إنك سوري
0: ما بيجيت أنت
1: ما بيجيت أنت كل يوم حاجة صغيرة بتاخد منك حتة سكاتك عن الحاجات اللي وجعاك، مجاملة الناس ما تستاهل، ضغط مستمر، محاولة إنك تظهر أو تبان ثابت وإنت من جواك واقع أو مدمر يعني، لحد ما روحك تتعود التعب وتبقى بتضحك وانت منطفي وتقول انا بخير او انا كويس، وانت حرفيا مستنزف. اوقات اكتر حاجة بتضيع الانسان انه بيفضل مؤجل نفسه ومدي كل الناس حقهم اللي هو لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
0: واو حبيت يعني تعليقك شديد يا بشوي، وحبيت الختام شديد. يعني حقيقي الآية اللي قلتها في الآخر إنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وصراحة يعني الواحد لما بيجي يفكر في الآية دي أعتقد دي ذاتها بتساعدك إنك أنت تفكري أنت ماشي وين وبتعمل في شنو بتسوي شنو يعني عشان توصل لشنو. لأنه لما الآية تكون بتقول إنه لو ربح العالم كله، من ضمن معظم الحياة إحنا كنا بنقول فيها زي السوشيال ميديا، إرضاء الآخرين، ما تقسي قلبك على الظروف وما عرفك شنو الكلام اللي قلناه كلنا قبالك ده كله، بتلقي إنه في النهاية أنت عايزة ترضي، عايزة ما تكسري قلب زول، ما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده،
1: ودايما لا علاقة بالناس
0: بالضبط. فالجولة كلها يعني شنو، يا الناس يا الناس
1: يا الناس يا الحاجات يا الناس اللي هو حرفيا أي حاجة إلا أنت يعني
0: بالضبط. وأنا ما عندي مشكلة لو الزول بيرضي في الناس يعني بيفرحهم، لكن ما الدافع الكلي يعني ده ما الهدف، لأنه لو ده الهدف أنت كده كده هتطلع خسران، هتطلع خسران.
1: ما هو فرق بين إن أنت تكون إنسان كويس وإن أنت بترضي الناس. يعني أنت إنسان كويس تدريجين بتعمل حاجات كويسة، تدريجين الناس بتكون في ناس مبسوطة منك، وما كل الناس هتحبك. يعني المسألة اختيارية بالنسبة لهم شديد، فاهمين السؤال الاختياري بتاع الامتحان، فعادي ممكن ما يختاروك يعني. ودي ما حاجة كعبة، ما عشان انت انسان ما كويس
0: حقيقي،
1: بس اللي بيكون غلط شنو، ان انت عايز ترضي الناس عشان تاخد حبهم اهتمامهم القبول منهم. ففي شعرايا صغنتوتة كده بين الحاجتين ديل، لازم احنا نركز ونعرف نفسنا احنا فياتو معياته فريق من الحاجتين ده.
0: ومحتاجين نكون صريحين، يعني لازم المواجهة دي يا شباب تتم بكل صراحة،
1: بكل صراحة.
0: في النهاية لو انت ما صريح هتطلع خسران، لكن لو انت صريح هتكتشف فعلا انه في حاجات واقع منك، ودي حاجة طبيعية زي ما قبل كنا بنقول. فالحاجة دي لو ان احنا قلناها عديل يا جماعة، انا الليلة ترنيم بعترف بيني وبين نفسي الحاجة دي واقع مني، هعرف بعد كده اشوف لها خطوات تتصلح تتحسن اطلعها برا مرة واحدة، ونشوف يعني زول بيشوف مع نفسه وبيطلب
1: المساعدة من زول الناس.
0: تاني عندنا كمان أخونا أوكي نور عبد الرحمن، أختنا نور عبد الرحمن بتقول صباح الخير لكل السودان، صباح النور يا غالية، مبسوطين بيكي جدا جدا جدا. عندنا كمان أختنا الغالية جدا سمر عادل بتقول أوه مس دلال، بس دلاش شخصيا
1: انه لحدث عظيم،
0: انه لحدث عظيم.
1: مس سمر كيف تمام؟
0: الشابات دول يا جماعه اساتذه يعني، شفتوا كيف؟ فيعني بيحيوا بعض حاليا، دي تحيه
1: دي تحيه اساتذه.
0: هاي فلو في استاذ يا جماعه هنا بيسمعنا معلم
1: برضو
0: او معلمه بنحييكم برضو يا جماعه، يعني لكم كل التحيه. يا سمر حابين انك انت كمان تكوني بتكتبي لنا يعني رايك في الموضوع ده وتشاركينا نعمل شنو عشان ما نسيب نفسنا لنفسنا، يعني كده شاركينا بعض الحاجات انت كده هتكوني اختبرتيها. يعني مارغريت بتقول صباح الورد، الموضوع جميل جدا وممكن يكون مؤثر بطريقة كبيرة شديد، فكرة تسيب نفسك لنفسك غالبا بيكون لأسباب، والأسباب دي استنزاف منك أو استنزفت منك أكتر، فبتشوف فكرة إنك تسيب نفسك لنفسك ده أفضل خيار، فحين إنه يكون سبب لضياع بعض الحاجات المفترض تكون في حياتك بطريقة أفضل، هتحس إنك عايش من غير هدف. رايك شو هذا؟
1: الحاجة دي فكرت فيها أظن يعني قبل الحلقة بشوية، إنه الأسباب اللي أنت ممكن تخليك بجد سايب نفسك لنفسك، وزي ما قلت يعني دي حرية شخصية، ومرات الواحد بيكون عنده الحق إنه يعمل كده. إنه السبب واحد من الأسباب إنه تكون أنت حاسي بألم كبير أو حزن كبير، يعني أي نوع من أنواع المشاعر بتكون أنت ما قدرت تتحملها أو اتحملت وفاضت أو ما عرفت تتصرف معاها، فبيكون في استنزاف حاصل، بيكون في فقدان بتاع حاجات كثيرة، جزء من شخصيتك أو يعني أو زي ما قلت صدمة من زول من موقف من حاجة. فالحاجات دي بتلقى نفسك إنه أنت أفضل حاجة أنت تعملها في الوقت داك إنه أنت تسيب كل حاجة، لأنه يمكن لو أنت مسكت شديد برضو تتأذي أكتر من إنك ترخي. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس واعية للدرجة دي يا مارغريت، أنا مبسوطة إنه يعني أنت واعية وعارفة إنه الحاجة دي ممكن تكون أسبابها شنو، لكن زي ما قلنا الواحد كويس إنه الحاجة دي بتحصل بالتدريج، ففي أي خطوة من الخطوات لو أنت اديتي نفسك زمن، وزي ما قلنا محتاجة شجاعة إنه أنت تشوفي وتركزي مع نفسك، فالدنيا بتكون حلوة.
0: كمان عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول بصراحة حبيت أشارك معاكم في الحلقة اليوم دي، يعني إحنا مبسوطين إنك أنت يا مجدي عايز تشاركنا، دي حاجة بتفرحنا. إحنا بيقول بتسيب نفسك لنفسك، دي حاجة المفروض للناس والمجتمع يتعلمها عشان الناس تعيش بسلامة من دون تدخلات خارجية في جميع نواحي الحياة، وأيضا في حياة يومية والقرارات المصيرية. الحياة بتطلب إنك إن تكون مشغول بنفسك أي بذاتك في جميع نواحي الحياة، مثلا الاهتمام بصحتك بعلاقاتك راحة البال وضميرك. أيضا اليوم معي زولة غالية شديد نتمنى ترحبوا بها ما ملاك صالح آدم حسين. يعني نرحب بك جدا يا ملاك، حقيقي منورة جدا.

0: طيب أحمد بيقول صباح الخير والسعادة أحمد موسى، صباح النور عليك يا أحمد، وكمان مبسوطين بك جدا. فضل بيقول النزيف الصامت، حوار مع الذات الغائبة، أسرة راديو سمر الوافر المبدعتان دلال وترنيم وأهلي وعزوتي في كل بقاع الأرض، صباحكم يقظة بروح لا تخفو. حين سألتم في صباح بلدنا بتسيب نفسك لنفسك، فتحتم جرحا وجوديا يسكن صدور الملايين دون أن يشعروا. إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس انكسار جسده، بل هو النزيف الصامت لروحه، ذلك التلاشي التدريجي الذي يحدث خلف كواليس الصبر والكبرياء. نحن لا نضيع في يوم وليلة، بل نتفتفت كأوراق الخريف، تسقط منا قطعة كلما سكتنا عن الحق، عن حق قلوبنا، وتسقط جزءا كلما ارتدينا قناع القوة لنرضي واقعنا لا يرحم. إننا نغادر أنفسنا بالتدريج حينما نرتكب خطيئة الصمت السام، حين نبتلع خيبتنا ونبتسم، فيتحول النقاء الداخلي إلى رماد يطفي بريق عيوننا. نعيش بقلوبنا بقلوب مستعارة حين تصبح حياتنا مجرد تلبية الانتظارات الآخرين، فنصبح أرقاما في طابور الواجبات، وتصبح أنفسنا الحقيقية مجرد جثة مؤجلة الدفن. نسمع للمادة أن تستحق المعنى حين ننسى وسادتنا الطيبة ونستنا الصادقة، وندفن أحلامنا الكبرى تحت ركام التفاصيل الصغيرة. يا إخوتي دلال وترنيم، إن الاستسلام لتيار الحياة هو انتحار إنساني مع وقوف التنفيذ، والنفس إذا تركت لنفسها دون رعاية استوحشت وجفت، والعودة ليست خيارا بل هي ثورة مقدسة نخوضها لنستعيد بها أدميتنا وسط عالم يمعن في الجفاف. من هنا ومن منبر هذا الصباح الدافي أرفع صوتي معكم لأقول لن نسلم أرواحنا للعدم، ولن نترك هذا القطار يمضي بنا إلى مقبرة النسيان. سنظل نحرس تلك الشعلة الخفية في دواخلنا، الشعلة التي تؤكد أننا ما زلنا بشرا نشعر ونتألم ونحب، ولأننا لا نملك في هذه الرحلة سوى بوصلتنا الأخلاقية، سنظل نرددها كنشيد أزلي يحمينا من الشتات ويحفظ ملامحنا من التشويه. إن يسر نبضنا تحت حكم الحب أولا بلا شروط، وأن تظل الإنسانية دائما هي وطننا الأخير وملاذنا الآمن. دمتم بنقاء ولكم كل الحب والتقدير ومؤازرة في هذه الونسة الروحية الفارقة. صباح بلدنا راديو سمر، الحب أولا الإنسانية دائما. فضل كجو، حقيقي شكرا كثير يا فضل، سعيدين جدا جدا برسالتك الجميلة وبكلماتك اللي فعلا بتفرق معانا أنا ودلال، وبتفرق أكيد مع كمية من الشباب الحلوين اللي بيسمعونا. يعني كمان حابة يعني سريعا كده حاول أقرأ التعليقات. في علي أحمد، ممكن تقرأ تعليقه عشان نقدر نغطي الشباب اللي كتبوا لنا تعليقات جميلة دل. في علي أحمد بيقول كلام
1: عشان
0: جميل،
1: عشان ما نضيع وسط الزحمة خلونا نخصص مساحة لذاتنا زي ما بنخصص وقت للتفاعل الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، ولكن هل الذوبان في المجتمع هو الحل أم الوحدة وقطع التواصل؟ الحل في التوسط والاعتدال بين الوحدة والاجتماع وبين الخاص والعام. وشكرا، يعني أنا مبسوطة أنه زول خدت المشكلة وفي نفس الوقت حل الحاجة، لأنه خير الأمور أوسطها مبدئيا
0: حقيقي.
1: يعني أنت ما ينفع، إحنا ككائنات اجتماعية يعني حتى أنه يعني إحنا وربنا في علاقات بين كل إنسان وربه، فبيننا وبين بعض أكيد حيكون في علاقة، إحنا ما ينفع ننعزل مرة واحدة. هي ما حاجة كويسة نفسيا، يعني انت محتاج تتكلم، محتاج تتفاعل، محتاج تاخذ وتدي. انت ما تخلقت عشان تكون قاعد براك. يعني انا مبسوطه انه في حل، انه لازم انا ايوه ادي وقت ومساحتي لحاجات تانية، بس لازم ادي نفسي انا ذاتي مساحتي انا عشان احل مشاكلي انا، عشان اعاين لانجازاتي لحزني لضعفاتي انا
0: حقيقي،
1: زي ما بدي الناس كمان ادي نفسي.
0: بنشكرك جدا جدا يا غالي، ويعني سعيدين انك

0: زي ما جبالي كان وصيتك تكتبينها، انت فعلا سمعت الوصية
1: يس
0: الجميلة دي. يعني في سانتينا
1: سانتينا بتقول لنا آمين.
0: آمين، يعني آمين دي اختصرت
1: أي.
0: لنا كلام كتير يا
1: أي.
0: سانتينا.
1: فأنا وصلت ان انتي بتتفقي معانا بتآمنينا يعني
0: دي حاجة
1: بالموضوع.
0: حلوة صراحة، أمنت الكلام كله.
1: أي فشكرا، أنا مبسوطة إنه أنتي لقيتي نفسك أو في حاجة بتجمعك بكلامنا، وإنه يعني أنتي قلتي آمين وتتفقي معانا في الحاجة دي. طيب
0: تحت كاتبين ربنا يبارككم، يعني ما قصرتي يا سانتينا حقيقي، شكرا كثير. أمير بيقول لنا سوشيال ميديا بتخلي زول يبني أفكاره من آخرين، يعني بتكون ما عندك فكرة وتشيل أفكار الآخرين تبني به نفسك. يعني صدقني يا أمير أنت صدقت في كلامك ده، يعني حقيقي في السوشيال ميديا لو ما إحنا قاعدين نفكر هل الفكرة الحلوة دي أنا ممكن مثلا أشيلها من فلان ده العرض عليه في السوشيال ميديا من خلال فيديو صورة أو بوست معين أو كده، هل الفكرة دي بتناسبني أشيلها ولا ما أشيلها؟ يعني حتى الفكرة ما في إنه أنا ما أشيل الفكرة من الناس، لكن أفحص أهدافي وأفكاري وأشوف إذا حاجة تنفع معايا أشيلها. يعني حرفيا يا جماعة لو تعاملنا معاه كأنه معاملة السوق بيكون بجد احنا ما قصرنا. يعني
1: الواحد بيختار، بس بتختار المناسب،
0: ما بتشيل كل حاجه وتبقى معك، بتشوف الحاجه اللي انت محتاج ليها وتشيلها معك بتنفعك. يعني حتى بتكون بتسال نفسك يا رب الحاجه دي انا بستفيد منها، انا عندي زيها، انا ممكن اوظفها كيف كده. يعني شفتوا الاسئله بتسالوا نفسكم في السوق ببساطه شديده،
1: حرفيا
0: اسالها لنفسك فعلا لما تيجي تشوف حياه كثيره معروضه لك، اوبشنز كثيره، خيارات كثيره. فدي حاجه حلوه ممكن تساعدنا كلنا انه نبتدي نفكر بالعقليه دي، انه بشوف في السوشيال ميديا ده انا افكر فيه قبل ما اختار انه انا اتبناه طوال. يعني
1: حقيقي
0: في كمان عندنا فاطمه بتقول لنا صباح الخير. صباح اسمر لونه، صباحكم زين يا راديو بلدنا، كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا كثير يا فاطمه، حقيقي سعيدين بك شديد، ونتمنى انك انت فعلا استفدتي كده يعني من الونسه اللذيذه بيني وبين دلال
1: وبينكم
0: وبينكم. يعني مبسوطين بك شديد. حسن ميخائيل بيقول صباح الخير، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين. إحنا كويسين يا حسن، سعيدين بك جدا ومبسوطين بجيتك، حتى وإن يعني شوية متأخرة، بس خيرا أن تأتي متأخرا
1: من إنه ما تجي أصلا.
0: قد أكمل بعرب فصحى لكن ضاعت،
1: لكن ضاعت صح. أنا لازم أحاول.
0: عندنا الزاكي آدم، ما عارفة لو في تعليق ظاهر لك ممكن كمان تقري هذا.
1: أوكي، زكي آدم بيقول لنا صباح المحبة والطمأنينة، الثنائي الجميل، نتمنى تكونوا بخير وعافية. أولا عجبتني الثنائي الجميل،
0: صح؟
1: إحنا دائما بنقعد في يعني أنا وهي، فأنا مبسوطة برضو، وصباح المحبة وصباح الخير والفرح لك، وإحنا كويسين، أنا كويسة غادي، أنت كويسة؟
0: أنا كويسة، كويسة شديد، كويسة جدا جدا،
1: أنا كويسة وكلنا كويسين وحلوين وقاعدين مع بعض وبيكم أنتوا، وأتمنى أنت كمان تكون بخير وعافية. شكرا من أجل رسالتك يا زاكي.
0: في أمير،
1: طيب
0: أمير بيقول لنا أنا لما أكون براي بنختلف مع نفسي، لكن أحاول أن أتكلم بإيجابية، لو تكلمت بسلبيات بكره نفسي، لكن أجمل شيء أنه أنا في الغربة بشارك نفسي أكثر من 20 مرة. حقيقي يا أمير الغربة بجد بتعلم أنه فعلا اعتمادك الكلي هو على نفسك، فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة شديد أنه أنك أنت أصلا قادر تميز بأنه الطريقة السلبية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو، والطريقة الإيجابية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو. زي ما بنقول أنه في قوة في الكلمة اللي انت بتقولها، يعني انت بتسمع نفسك شنو او بتسمع الاخرين شنو، دي حاجة بتفرق جدا جدا. لضيق الزمن يا شباب انا بس حابة اذكركم انه يعني احنا موجودين في اللايف كل يوم احد واثنين وثلاث واربع وخميس، يعني باختصار من احد للخميس ان احنا معاكم كل يوم من الساعة 9:30 صباحا للساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان حابة أشجعكم إنه تحضرونا بكرة وبعديه لحد يوم الخميس تكونوا متابعين. وكمان عندنا برنامج مسائي ساعة سمر مع الزميل الغالي جدا إيناس، حيكون كل يوم الساعة 6 الساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان يعني حابة أخلي الضيفة الغالي دي تقول لنا كلمة أخيرة لليوم الليلة. طبعا أنك حتيجي تاني يعني, بس كلمة أخيرة لختام الحلقة دي يعني, حابة تقولي للشباب حلوين ده وتقولي لي أنا برضو يعني أنا ذات عايزة.
1: أنت برضو عايزة
0: منك هاي زولة.
1: خلاص يا جماعة آخر سير لليوم.
0: أيوة.
1: فمبدئيا أول حاجة أنا مبسوطة بكل زول كان موجود معانا, ومبسوطة إنه خطيت إيفورت, خطيت طاقة, اخترت إن أنت تاخد طاقتك هنا أو تركيزك هنا في الوقت البسيط ده. وبشكر ترنيم, بشكر راديو سمر, مبسوطة جدا بوجودي معاكم تاني بعد زمن طويل. فالأسرة اللي أنا عايزة أخلي معاكم إنه أيوة حلو كويس, ما دايما إنه إحنا نعزل نفسنا, بس على الأقل لما نعزل نفسنا إحنا نقعد مع نفسنا بقعدة صفة زي ما بيقولوا, ونعاين لنفسنا بأكبر عدسة ممكنة, لأنه ما في زول حيركز معانا, ولو زول ركز معانا حيركز في الحاجات اللي ما حلوة. فبالعكس أنا العارف نفسي, أنا عارف أنا عملت كده ليه وبعمل كده ليه أو بتفاعل بالطريقة دي ليه. لكن أنت اللي حتكون بتحب نفسك, أنت اللي بتحترم شخصيتك ونفسك, أنت اللي بتقدرها, فأنت أكتر واحد ليك الحق أنه أنت تقعد وتحكم على نفسك. ما قصدي جلد الذات, لكن خلونا نقعد مع نفسنا, نحب نفسنا, نحضن نفسنا, يعني نعاتب نفسنا, نشجع نفسنا. إحنا زي ما قلتي إحنا لينا يعني كلمة طيبة بتأثر فينا زي ما كلام الناس بيأثر فينا. أسهل أوقات كثير إن إحنا يعني نطبطب على الناس, نساعد الناس, نرضي الناس من إنه نقعد مع نفسنا. بس قسوة إحنا مضطرين نقعد مع نفسنا على الأقل عشان ديل إحنا, ما في زول حيكون قاعد لينا عشان

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بقيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبي. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم. ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله، فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه تارتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم تارتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، فغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك. فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين. فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت، ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا، كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيه لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه. فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى، وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي، لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مدفوعة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وكمان في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. صباح بلدنا بنستناكم فيه بكل شوق، بنصحى عشان ما نجي نقعد قدام المايكات ونستنى كل المتابعين وين ما كنتوا، عشان ما تتفاعلوا معانا وعشان ما تتحاوروا معانا وتتونسوا معانا ونساتنا اللي دايما بتجمعنا في حوشنا الكبير، عشان ما نتجاذب أطراف الحديث عن مواضيع مختلفة ممكن تطرح على منصة راديو سمر. فبنقول لكم أهلا ومرحبا بكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم، وإن شاء الله رب صباحاتكم دائما بالخير وبالعافية. نتمنى أنكم كمان تقضوا معانا وقت طيب وأكيد مفيد، ونكون يعني إضافة حقيقية بيعني طرحنا لمواضيع بتخص الأسرة زي ما تفضلتوا أنتوا، ويعني أديتوا مقترحات جميلة، ويعني حاولنا أننا يعني نمشي فيها خطوتين زيادة لقدام. فحبابكم وسعيدة جدا كمان يكون معاي في الحلقة دي زي ما عارفين الأستاذة رشيدة خليفة. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على الناس اللي بتسمعنا، الناس اللي بدت معانا. بنقولون أحلى صباح عليكم، ويوم جديد ويوم مليان من البركات ومليان من النعم، بس أهم حاجة إنه نحن نعمل شنو؟ نبداه بقوة الله، ندي اليوم كده لربنا بقوته وحيمشي لنا الأمور الحقيقي ما قاعد تمشي. أنا بقول الكلمة دي لأنه دي على عارفة من الصباح بأخذها كده زي العلاج بتاعي كده.
0: أيوة.
1: أول قبل ما أصحى يا رب ده يوم جديد كويس إنه أنا فيه، الحمد لله إنه أنا عايشة فيه، لكن اليوم ده ببدأه بقوتك، بحس إنه أنا كده خدت قوة وخدت طاقة وخدت زي ما بقوله شلت اليوم كده ورميته ليه هو قدامه وحامشي فيه وحستمتع به. فبجد يا إناس مبسوطة إن أنا أكون معاكي في نفس السلسلة بتاعت الحلقات اللي إحنا بنتكلم فيها، وخلينا كده نقول للمتابعين الحلقة دي تكملة للحلقة الأولى والحلقة الثانية، لناس كده تحت أدى عنهم فكرة، بس عايزين نقول إنه الحلقات ما بتكتمل إلا بالتفاعل، إلا بوجهات النظر، لأنه الموضوع ما هو موضوع للمناقشة بيني وبينك، لا الموضوع اجتماعي، الموضوع بيمس كل إنسان سوداني.
0: أكيد يا رشيدة، وخاصة طبعا الأطفال، أطفالنا أجبادنا التي تمشي على الأرض، أكيد خوفنا وحرصنا عليهم الشديد ده اللي بيخلينا إنه إحنا بين كل فترة والتانية نطرح مواضيع بتفتح يعني آفاقنا، بإنه بالذات موضوع التربية، وإحنا داخلين في يعني منافسة شديدة ما بين التربية التقليدية والتربية الحديثة. إذن أعزائنا أكيد مذكرين حلقاتنا اللي إحنا بديناها تقريبا دي الثالثة، وأنا ما عارفة إذا يعني سنحت لنا الفرصة وقدرنا برضو نواصل في بعض المواضيع اللي برضو كانت من مقترح المستمعين، خاصة الأخ فضل والأخ جمال ويلسون، ومشكورين جدا جدا على يعني المقترحات الجميلة واللذيذة دي، وفعلا الطرح نال يعني إعجاب ويعني تفاعل كبير من المستمعين، الأسر اللي فعلا يعني اهتمت بالموضوع ده. ومن هنا بنقول لكم كمان إذا حاسين إنه في شخص معين عايز تعزمه، اللي خلينا نسموها عزومة،
1: عزومة
0: ما تعد عايزين كده نعزم بعض في الصباح ده، اتصل بصاحبك أو اتصل بزميلك، زول حاس إنه محتاج يسمع الحلقة دي عشان نقدر نضع أسس للتربية سليمة، تربية صحيحة لأولادنا إحنا ذاتنا، حتى نرتاح شوية من وجع الرأس. لأنه قبل ما نبدأ الحلقة بالمناسبة رشيدة قالت حاجة جميلة، خلاص قالت لي الجهل نعمة.
1: أحكي الموقف ولا أقول أفتر عليكي
0: أفتر؟ فأنا ما عارفة، إحنا ما دارين ما دارين يعني ال- ال- ال- الحاجة دي، لكن مرات الزول يقول لي الزول يقول لك خليني أحسن أكون ما عارف،
1: لا ما في كل حاجة،
0: لكن إحنا ما عايزين ما عايزين ده، بالعكس عايزين نعرف يعني أي حاجة عن كل حاجة زي ما بيقول البشمهندس مايكل. فالليلة عايزين كده نفتح نوافذ وكانت مغلقة بالزبط. نخلي الضوء يدخل من خلاله ويعني يسترسل كده بكل أريحية، ونحن كأسر قاعدين كده في نص الغرفة وحاسين بالضوء الداخل ده، والضوء ده خليناه يدخل من خلال أول يعني لقاء عملناه، وكان ليه الأسر بتتغير في الغربة. ويمكن دي واحدة من المقترحات الجميلة لناس اختبروا الغربة ومشاكلها وشافوا قدامه منهم كيف فعلا الأسر يعني اتفككت بعد ما يعني اتحققت أمنيتها في إنها تطلع خارج حدود الوطن الحبيب. فرشيدة كانت يعني ممكن تدينا كان ملخص بسيط كده عن الحلقة دي.
1: اللي احنا اتكلمنا كان في الحلقة الأولى، أصلا السؤال جاء من أستاذ فضل، بنصبع عليه وبنصبع على كل المتابعين وعلى أستاذ جمال ويلسون إنه رسلوا لنا. أستاذ فضل طبعا بما إنه هو أخذ مكان تاني أو ظروف ودته دولة تانية، فيتفاجأ بالتفكك الأسري الموجود هناك، أو يتفاجأ بإنه المجتمع ما كان هو زي ما هو كان متوقع، طول ما نحن هنا مشاكلنا مادية بنفتش على الفرصة. ليه الفرصة لما جات نحن هناك قدت عندنا نتيجة عكسية، بدل ما يحصل ترابط، وخصوصا إنه الأسرة اللي بتمشي هناك هي أمل لأسر كثيرة هنا. يعني إن كان عاوزين نشوف فيهم الأفضل والأحسن، فلقى إنه لا، الأسر دي حتى لو كان في عايد مادي لكن حصل فيه شرخ في العلاقة بين الزوج والزوجة. فكانت تساؤلات ليه، هل وجود الفرص بالذات للمرأة والتعامل اللي كانت بتلقاه هنا سبب في تفكك الأسرة أو تغييره أو بدايات جديدة؟ هي بداية جديدة لين هناك الناس فكرت إنه كل واحد يبدأ بداية جديدة مع نفسه، حتى لو في أخطاء في الأسرة، حتى لو كان في ضغوطات هنا، ليش إن المخزون بتاعنا أو خلينا نقول عليها الشنطة الملانة حسابات ومشينا بيها هناك على أساس إنه لما تجي الفرصة تعال نتحاسب، ما شلنا معانا شنطة ملانة غفران وتسامح وخلاص نخلي الفات ونبدأ من جديد. لا، أنا مش لقينا فرصة حنبدأ من جديد، بس كان المرأة بالذات كنا مركزين على إنه كان التساؤلات عليها، لأنه المرأة السودانية ما معروفة كده، معروفة إنها بتحب بيتها، بتحب مشبعة ببيتها، يعني ما عندها حاجة غير بيتها زي ما بيقولوا لك، يعني نفسها وحياتها هو بيتها. ليه الظروف لما
0: مملكتها
1: ليه الظروف لما ندتها وضعي أحسن فكرت إنه هل من معاملاتها المترف. فكانت الحلقة جميلة دي فيها، فكنا بنتكلم رمينا الضوء على الخطوط العريضة.
0: نعم، وبما أنه الحديث كان جميل وطيب وشيق والناس كانت متفقة على معظم النقاط اللي طرحت، يبقى برضو كان علينا نهبش برضو آدم في جانب مهم جدا جدا، لأنه مرات بيحصل قاعد يكون في غموض وبنتساءل مثلا إحنا معشر الستات أو السيدات، يا رب الراجل دي يكون داير شنو، بيطلب شنو الراجل في العلاقة اللي بينه وبينه. فكان ما بين الحرية والغربة والعلاقات، وكانت حلقة موفقة جدا مع أستاذ جاكسون.
1: أيوه، فالحلقة كانت مع أستاذ جاكسون، نحن أخذنا هناك المرأة وشوفنا أسبابها وشوفنا متطلباتها اللي هي عايزاها، عايزة إنها يعني كانت كل المتابعين اللي بيتصلوا واللي بيتكلموا، حتى في فيبي قالت تتكلموا، لأنه حقيقي بقت المساحة بين الزوج والزوجة صحت معركة. التعليق ده كان وقفنا كتير يعني. فالمرأة هناك قلنا طلعنا في الحلقة الأولى إنه هي عايزة معاملة مختلفة من الرجل، شافت رجل مختلف، ليست رغبات جسدية أو ليست كده، لكن حلم في حياة جديدة أو تعاملات جديدة واستغلال مادي. تكلمنا رمينا برضو عن نقطة الاستغلال المادي، فأخذنا كل ده وجبناه في الحلقة الثانية، وجبنا أستاذ جاكسون. يا أستاذ جاكسون، الرجل السوداني عايز شنو من المرأة إن كان في ظروف الحرب أو إن كان في التغيرات اللي حصلت في البيئة، ما ضروري سفر عشان ما يكون بس محصور في أي تغيير حصل حاليا. الرجل داي شنو بالضبط من المرأة؟ المفروض يقدم لها شنو؟ عيوبك شنو؟ والحاجات المتهم بها شنو؟ فكانت حلقة جميلة جدا، خصوصا الرجل السوداني معروف إنه بشيل المسؤولية كفعل، لكن ككلام وتوصيل معاني. فدي كانت النقطة الكبيرة، إنه الرجل السوداني ما بيعرف يتكلم، مش لأنه هو قليل، لكن لأنه يتشبع بإنه ما يعرف يعبر عن مشاعره، أو يزرع في دماغه إنه تعبير عن المشاعر إنه أنا أشيل مسؤولية البيت. فأستاذ ياكسون أبدع في الـ في الـ في الـ في, الـ في النقاط دي، ويتكلم فيها باستفاضة، وكان صريح جدا جدا جدا فيها، ويتكلم يعني بطريقة لا يتكلم في مفهوم الحرية. أيوة. يعني صلح إنه الحرية، نحن فاهمين الحرية كيف. أنا دي تفاجأت بيها إنه نحن جايين نتكلم في حاجة فلقيته لا، إنه لا أول حاجة كده تعال نعدل المصطلح ده عشان الناس ذاته تفهم. الحرية إنه أنا ألقى مساحة معاك، ولا الحرية إنه أنا أنمو، ولا أنا أفهم الحرية كيف، الحرية اللبس ولا الشكل، ولا إنه أنا أعرف أعلي صوتي، ولا إنه أنا جيبي فيه قروش، ولا الحرية إنه الراجل صوته عالي المرأة صوتها بيضا، يعني هل هي دي الحرية ومفهومنا ليها؟ فكان مركز جدا إنه النقطة دي تفهم. لو فهمت معنى الحرية حس إنه بقيت المشاكل هتكون كويسة. فاتكلم لنا عن، ختم لنا بطريقة جميلة جدا، إنه المرأة إنه الرجل بطبعه أنا وجهت له سؤال، ليه الرجل ما قادر يستوعب التغيير اللي حصل للمرأة، إن كان استغلال مادي، إن كان فرص اللي قاعدة تشتغل فيها، إن كان تحسن وضع، ليه ما قادر تحتويها كده؟ ليه عاوز تحتوي الشخصية الضعيفة اللي كانت موجودة؟ أيوة. فكان في واحد من المتابعين صلاح، على فكرة صلاح رسل برضو تعليق جميل جدا، قال الرجل عنده عقليتين، عايز يعيش زي أبوه، زي شخصية أبوه، ملك في البيت وكلمته ماشى، ودائرة المرأة الحديثة اللي بيشوفها في الميديا. تكلمنا في نقطة، في نقطة كانت جميلة جدا، وأستاذ ياسر مشكور يتكلم فيها باستفاضة، العشيقة الوهمية. العشقة الوهمية هي ما بني آدم، العشقة الوهمية ممكن أفكارك، ممكن الميديا، ممكن ممكن ممكن ممكن برضو تكلمنا فيها باستفاضة. في الآخر كانت الحلقة جميلة جدا، أدى فيها نصايح للرجل، وفي الآخر وجه فيها نصيحة للمرأة السودانية أو للمرأة عموما، إنه عمره ما كانت أنوثتك هي ضعف، لا، أنوثتك هي القوة، ربنا حباك بها، عاطفتك هي قوتك، هي ثباتك. فقال بطريقة جميلة كده، ختم بها الحلقة، قال لو داير الرجل السوداني الكيوت اللي يعرف يطلع الكلام، استغلي أنوثتك،
0: نعم،
1: احتويه
0: وطلع الكيات الجوات. بأمانة يعني أنا دي حاجة عجبتني جدا جدا، ويعني مشكور أستاذ جاكسون، يعني زول علامة، زول صريح وواضح جدا جدا، وبوصل المعلومة بشكل بسيط وسلس. وفعلا يعني أكتر حاجة أنتوا يعني ركزتوا فيها كان عن، والكويس أنكم اتطرقتوا لها حتى لو ما كانت من ضمن المحاور، لأنه حاجات محتاجة فعلا أنها تتصحح. مثلا مفهوم الحرية، ودي الحاجة اللي احنا كشعب سوداني بنعاني منه. ليه؟ لأنه احنا بنحس بنفسنا مكبوتين، ما أحرار، حتى في فكرنا، في آرائنا، تطلعاتنا، حتى ما عندنا فيها حرية. فبتحسي انه ان احنا ما يعني المفهوم الحرية بشكل العلمي المفروض يكون عليه هو شنو، دايما بنفتش بنفكر انه مثلا، ودي واحدة من أسباب المشاكل للأسر، أنا لما أطلع برا عايز ألبس وماذا الراجل يسألني، وعايز أطلع ومش أعمل كورسات وألاقي صحبات وأسافر من ولاية لولاية أشوف الدنيا، ونفتكر انه دي
1: الحرية،
0: دي الحرية. وبنتي هنا كانت يعني مكفولة وما لا ما قادر تعيش حياتها، فلما نطلع ونمشي دولة تانية اصلا شايفنا منه. فنحن ذاتنا حتى كأرباب في الأسر ما قادرين نفهم، يكون عندنا مفهوم الصحيح للحرية، ونقدر نتعامل معاه في إطار عالم جديد او بيئة جديدة نحن مشينا ليها. فبنخلط ما بين البيئة الأفكار القديمة اللي أنا شايلاها، والجديدة الطرأ علي وأنا في بيئة مختلفة.
1: أنا شخصياً من النقطة دي صدقيني يا إيناس استفدت جداً جداً جداً من أستاذ ياكسون في مفهوم الحرية.
0: نعم.
1: يعني أنا ممكن أكون واحدة من الناس مفتكرة إنه كنت خدتها من ضمن النقاط اللي عندي إنه الحرية إنه أنا أكون شخصية مستقلة. مستقلة. أنا طول ما أنا مستقلة مادياً مستقلة في كياني مستقلة مستقلة وناجحة فبحس إنه لا دي حرية أنا عشان أنا حرة في تصرفاتي لقيت حاجة زي دي. لقيت الفرصة دي ونجحت فيها فلا أستاذ ياكسون مشكور جدا جدا وبنشجع المتابعين إنه ارجعوا للنقاط الحلقة دي بالذات لأن أستاذ ياكسون كان نتكلم فيها بطريقة مبدعة عن الرجل السوداني.
0: إذن بنرجع شكر مرة تانية لأستاذ ياكسون وادخلوا مستمعينا على صفحة راديو سمر حتلاقوا كل الحلقات موجودة وممكن ترجعوا تسمعها برضو على ساوند كلاود وكمان بديكم دعوة إنكم تنزلوا أبليكيشن راديو سمر وأكيد حتسمعوا برامجنا طول اليوم وكمان عندنا صفحة بلغة الفور لكل زول يعني بيفهم أو بتكلم بلغة الفور برضو ادخل على راديو سمر حتسمع برامج مختلفة وترانيم كمان مختلفة. أما ساعة سمر بنسمعها كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان وطبعا زي ما عارفين صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9 للساعة 9 ونص ل 10 ل 11 ونص صباحا بتوقيت السودان ودعوة متجددة كل يوم لكل زول بسمعنا ومتابعنا وشاكرين لكل الناس يعني اللي بتكون حريصة انها تحضرنا واختلاف التوقيت طبعا مرات بيكون له اثر كبير جدا جدا لكن شاكرين يعني شخصيتين فضل وكمان جمال برغم يا رشيدة اختلاف التوقيت لكن بيكونوا حريصين جدا جدا انهم يكونوا متواجدين وكمان يشاركوا بآرائهم
1: على فكرة هو رسلنا الرسائل
0: يا
1: من حقه نصبي عليه ونخش ما يمشي خلينا
0: تمام. إذن حباب كل المستمعين حباب كل الناس الجونة إذا أنت موجود على الصفحة وريني أنت قاعد بشنو ممكن تعمل لايك تعمل قلب وكمان يا ريت لو عملت

0: التعبير الحلو ده نحن الليلة خليك معانا في تربية أولادنا، نشوف نحن بنحلم إنه أولادنا يطلعوا بيعطوا جيل، فمنتظرين مشاركتك معانا. على الدين آدم بيقول برضو صباح النور، يا صباح الخير عليك. ومعانا أنجلينا بتقول صباح الخير من القاهرة. صباح الخير بتصبح علينا اللي هي في القاهرة، فبنقول لها صباح الخير عليكي، وخليك على فكرة انت كويس جيتينا في زي ما بقوله في في في مغتل كده، جيتينا في وقت حلو، خليكي معانا عشان تحكي لنا صورة عن الأولاد وتربيتهم في
1: القاهرة.
0: في القاهرة كده يبقى معانا فضل من كندا القاهرة، نحن بنلم كده في الدول العربية. نعم. ونحن قاعدين لكم كده في السودان وبنتكلم فبنحكس كل حتة من ناحيتنا.
1: أيوة.
0: فعندنا طبعا فضل، فضل مرسل رسالة، أنا أقرأ جزول أنت افتحيها معاي لأنه طويلة شوية. أنا حابة طيوة. طيب بيقول يزعي صباحكم بكل خير يا راديو سمر، وصباح خاص للرشيدة وإيناس المتعلقات دائما. شكرا لك يا فضل. بيقول موضوع أولادنا في الغربة واختلاف وجهات النظر، واختلاف وجهات النظر الأهل في التربية هو أهم موضوع ممكن نناقشه اليوم. طيب أنا فتحت الرسالة. الغربة بتفرض على أولادنا ضغوطات وتحديات كبيرة جدا، وإذا ما لقوا في البيت سند قوي متماسك ومتفاهم حيتأثروا نفسيا وسلوكيا. التربية في بلاد المهجر ما بتتحمل العناد بين الأب والأم، أي اختلاف في الرأي لازم يدوب ويتحلى بالغرف المغلقة عشان الأولاد يشوفوا قدامهم نموذج موحد يديهم الأمان. نحن قال محتاجين نربي أولادنا بالقدوة. أنا كده قريت جزء، هخلي بقية التعليق يا فضل لحد ما نخش كده في المحاور لأنه أنت داخل معانا في الموضوع طوالي. عندنا آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور، يا صباح الخير عليك يا أستاذ آدم، منتظرين مشاركتك، منتظرين رأيك. لو كنت أب أو لو كنت لسه بتحلم تتزوج وعندك أولاد، عاوز تربي أولادك كيف؟ لو كنت عايش في السودان أو برا السودان أو في أي حتة، صورة خطيها لتربية الأولاد كيف؟ معانا عبد الحميد آدم بيقول صباح النور، يا صباح الخير عليك. قال آدم عثمان بيقول الحياة حياتك والقصة قصتك، حاول جرب أغلط ويتعلم. يا أخي أجمل تعليق.
1: أكيد بنتعلم دائما من أخطائنا وإخفاقاتنا. طيب برضو معاي هنا نانوك بتقول صباح الخير عليكم جميعا، وبتقول منورين، ربنا يخليكم لنا ويطول عمركم يا رب دائما منورين. شكرا يا عزيزتنا الغالية، وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معنا. وإذا بتتابعينا من دولة جنوب السودان برضو يمكن تكوني واحدة من بتكوني معنا رأي في موضوع التربية كيف مع اختلاف البيئة. فبرضو معانا الأخ ساردس موسى، حبابك يا ساردس صباح الخير عليك. الزول يعني الأبهرنا بطلته الجميلة مع مع ترنيم، فكانت حلقة جميلة، حابين نشكرك على يا ساردس ونشجعك بأنه أنت الكرسي ده بتاعك يا زول.
0: وما عارف الراجي، يا صباح الخير عليك يا ساردس.
1: بيقول صباح الخير الأخت إيناس وماما رشيدة، منورين صباح بلدنا، يسعد يومكم. حلوة الأخت إيناس وماما رشيدة.
0: لا لا لا ما أنا خلاص، أنا بقيت ماما الرادي لازم. لا أنا بحب الاسم ده، أنا كنت له.
1: أيوة.
0: لأنه بيقول لي رشيدة كنت له حزاري. يسمى ماما رشيدة.
1: تمام. ساردس برضو ممكن تشاركنا في موضوع الليلة، وعايزين نسمع رأيك حول الموضوع. وكمان أيار دين بيقول صباح الخير جوبا، مرحبا ومليون سلام، شكرا. بس هو دلقينا واحد من دولة جنوب السودان. جوبا حبابك يا صديقنا الغالي، وبرضو خليك معانا في حلقتنا الليلة، وحنا بنتكلم في موضوع حساس جدا جدا، بنحتاج نشوف آراء مختلفة باختلاف الدول والتربية، وإحنا كلنا بنجمع يعني مثلا نقاط مختلفة ومفيدة في قالب واحد، نقدر كده إحنا كأسر ننتهجه كمنهج نقدر نربي به أولادنا وأطفالنا في أي بيئة هم كانوا يمشوا لها، ونضع أساسيات ومبادئ تكون سليمة ومقنعة بالنسبة لنا ولأولادنا. رشيدة معاكي لسه
0: ما لا ده الزهرين عندي.

0: معي عبد الحميد، انا ما عارفه صبحت عليه ولا لا. بيقول صباح النور. ايوه، لا استاذ عبد الحميد احنا صبحنا عليه. ثاني ما عندي رسائل زهرة. عندي
1: في أم ملاك بيتر بتقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا غالية، حبابك وحباب طلتك، وصباح الخير كمان على ملاك، وتعالي جيبيها كده وقعدوا معانا اسمعونا، ونحن كمان بنسمعكم، وأكيد الليلة حلقتنا حتكون مليانة آراء من السيدات الموجودات على الصفحة. بقول لكم حبابكم وابقوا كتاري جماعة، نادي جاراتك ونادي يعني بنات خالتك، يعني المهم كده عايزين إحنا
0: نبقى كتاري. عزومة
1: نبقى كتاري ونبقى قراب، وأكيد الموضوع ده حيهمنا جدا جدا.
0: في إيفا مطر بتقول صباحكم خير وبركة، يا صباح الخير عليك. أي زول غايته كتب صباح الخير، وأي زول كذا هو قاعد منتظر.
1: أيوة.
0: نحن شوفنا احنا حنقول شنو وبعد كذا لازم كل زول يقول رأيه. لو انت شاب ولسه أمك وأبوك مشرفين عليك وبيتدخلوا في خصوصياتك، فرصة طلع جواك وقول أنا شايف في 1 2 3 4 المفروض ما يحصل، في 1 2 3 4 المفروض يكون. لو انت شاب لسه بتكون في حياة، دي فرصة برضو شاركنا بخطتك. قول انا خطتي للحياة انه عايز اربي اولادي 1 2 3 4. ولو كنتوا ناس ربيتوا اولادكم زينا كده وخلاص خلصنا، وجايين تقولوا حكم، وجايين تقولوا نحن عملنا، شيلوا مننا الكلام الكويس والكلام المكويس، خلونا نخطه في مكانه ونقبل بالتغيير ونمشي. ما ضروري ان احنا عشنا بيه يعيشوها اولادنا. دي غايتو أنا كلمتي اللي أنا بقولها، ما ضروري الطريقة اللي أنا تربيت بيها وعشت بيها، لازم أولادي يمشوا فيها بنفس النمط. في أساسيات جميل يمشوا بيها، لكن برضو في متغيرات لازم نحنا نقبلها. والأهم منها عجبني التعليق بتاع الحياة حياتك والقصة قصتك، أغلط ويتعلم. في نقطة لازم نحنا نتعلمها، إنه نتقبل أخطاء أولادنا.
1: أمين يا رشيدة. وكمان خليني برضو أواصل في رسائل الأصدقاء. عندنا صديقنا آدم عثمان زكريا، حبابك يا صديقنا آدم، صباح الخير عليك. بيقول مهما صعبت عليك الحياة أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حبابك يا صديقنا الغالي، وإحنا الليل عايزين نشوف يعني مقدرتنا لحدد وين، ونشوف ونجيب كل الحاجات يعني والمعضلات والمشاكل والإحباطات والاختلافات اللي قاعد تكون بيننا وبين أولادنا، نخدها قدام ربنا ونقول له يا رب نحن مستنين إنك تدينا إشارة وتدينا حكمة في إننا كيف نقدر نتعامل مع أولادنا. محمد الباشا بيقول صباح رباح لكل السودانيين، شمسك يا وطني. محمد باشا القاهرة، حبابك يا أستاذ محمد.
0: كده عندنا 2 في القاهرة.
1: أيوة. يعني ربنا يعني يشرق شمسه على وطننا الغالي السودان، ويعم السلام والأمن والاستقرار، وترجع ربوع بلدنا الغالية مبتسمة وضاحكة، ونشوف أولادنا بيلعبوا في شوارع يعني والحلال ومدننا الواسعة، وهم شايلين أحلام صغيرة، وإحنا كآباء بنقدر ندفعهم ويقدروا يحققوا الأحلام دي.
0: معانا عبد الباقي جحفر بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم جحفر متصل من ليبيا.
1: السلام.
0: يا الله عليك، يا صباح الخير عليك، وبجد شكرا لك إنك أنت يعني اديتنا وقت، وإنك أنت بتقول أنا متصل عليكم من ليبيا. يلا خليك معانا يا ناس القاهرة، يا ناس ليبيا، يا ناس كندا، عشان الحلقة دي بحس إن هدول الخلاصة. نحنا لو كان اللي انت يا أخوي عبد الباقي لو كنت سافرت ليبيا، لو أخوي في القاهرة، لو أخوي يفضل السافر كندا، أكيد في جزء من الأحلام هو تكوين الأسرة. وما دام تكوين الأسرة ربنا ينعم بالأطفال. لكل زول، فكيف نحنا عايزين نحافظ عليهم؟ فخلونا كلنا كده من كل دولة، كل واحد يكون مراسل كده في منطقته، احكس المشاكل في الأسر هناك، وبالذات في تربية الأولاد والتحديات الموجودة، وكون طاولة كده في راديو سمر، لأنه راديو سمر البيت الكبير، فعلا راديو سمر البيت الكبير. لأنه لو متابعين نلقى من القاهرة، من كندا، من ليبيا، ما رغم اختلاف الوقت ورغم اختلاف المسؤوليات، الناس دي قاعدة معناها الكلام اللي بتقال بمس كل زول. فأرجوكم دي أمانة، يعني عبد الباقي يا أخوي محمد، كلنا نشترك لأنه أولادنا هم عليهم زي ما بقولوا العين وعليهم الركازة إنه في بناء وطن جديد متعافي.
1: يا سلام، وفعلا سعيدة كمان كل السعادة بوجود ماما غريس، يعني وهي أم ومربية مش لأولادها بس لكن لناس كثيرة داخل المجتمع الكنسي، وقدمت كثير جدا جدا. ماما غريس حبابك وصباح الخير عليك، أهلا ومرحب بك وين ما كنتي، وتحياتي كمان للحبايب الحلوين أولادك، ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية. بتقول تحياتي لكل من حبيبتي إيناس وأختي ماما رشيدة، ربنا يبارككم، برنامج جميل، أنا من ليبيا طرابلس ماما غريس.
0: أوه يا صباح كده عليك
1: من ليبيا.
0: لا الحلقة دي فعلا مبارك، الحلقة دي أنا فعلا مستبشرة بيها زي ما بقوله، حاسة كده بروح حلوة فيها. يا أول حاجة شكرا إنك اديتيني لغب ماما، أنا بحب اللغب ده جدا وبحب الاسم ده جدا. فيلا أولادك خايفة من شنو في تربيتهم في الغربة؟ في شنو بجد بالي قلوبنا خوف وشايفين في شنو احنا ممكن ننجح فيه، محتاجين نتكلم في شنو؟ عارفة أنا يا إيناس فكرت إنه كنت الحلقة دي يعني أول ثلاثة حلقات اللي تكلمنا فيهم دي إنه ما ندس راسنا في الرملة. بالذات الحلقة دي أنا طبعا في نقاط ما كنت على فكرة ما كنت لينا عليها مخطوطة جوا.
1: ما مشكلة حتطرح على الطاولة.
0: لا ما إيناس هنا بتقدر تثبتنا غايته بس شاكلني بعدين، لكن ماشي يعني بيني وبينه ما في حاجة. لكن كنت أفاجئهم بيها في نقطتين حسيت إنه حقيقي إن إحنا لازم نضربهم، إيناس حتوافقني فيهم. أنا واثقة نقطتين حساسات جدا هنناقشهم واقعيات، ممكن واحدة واقعية في مجتمعنا السوداني والتانية نحن قاعدين نعيلها كده من بعيد. بنحاول نقفلها، بنحاول الناس ممكن تكون خلاص وصلتها إنه كيف نبعد منها، لكن للأسف بقت موجودة للأسف، حتى لو ما شفناها سمعنا عنها زي ما بقوله لو ما أكلناها شمينا ريحتها.
1: نعم.
0: فربنا يسهل.
1: أمين يا رب أمين. إذن حباب كل الناس الجميلين، وفي لسه على رسائل الأصدقاء والمتابعين، لكن أكيد حنرجع تاني ونقرأ رسائلكم وأراكم ومشاركاتكم، وسعيدة بكل زول يعني حصلنا، بقول لك أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب، وبندي فرصة لكل زول عايز يكتب تعليق بسيط. نرجع بعد فاصل قصة صير كده، نديكم فيه ثواني أو دقيقة كده، قولوا ألفي بالكم، أحكوا عن المشاكل بكل يعني أريحية وبكل صراحة. ليه؟ لأنه الموجود على الصفحة، أخوك الثاني الموجود على الصفحة أو أختك الموجودة على الصفحة، يمكن تكون مقابلاها نفس المشكلة وما قادرة تعبر عنها أو ما قادرة تقول عنها، لكن لما نقرأ التعليقات ومشاركات بعض أكيد بنقدر نستفيد بطريقة أكتر. لكن تكون قاعد على الصفحة ومستني تسمع، أنا ما بشجعك على ده، خليك زول فعال يعني مشارك، هو ما فرض لكن بيكون جميل لما إحنا يعني نتبادل الآراء. إذن نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل.
2: خلينا نستقبل الصباح بكل انشراح ونحسبه صح، نتشاور بوضوح في كل موضوع، أنت بتستحق الأفضل لأنك بتسمع لراديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: لمحة ضي. العفو والعافية بترد الروح لو كانت جافية. العفو والعافية تخلي قلوبنا متحبة ودافية.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: رجعنا أصدقائنا المستمعين وحباب كل الجميلين، حباب كل الحلوين، وحباب كل الطيبين، حباب كل الوفيين اللي دايما بجونا وبيحضرونا رغم يعني اختلاف الزمن. زي ما قلنا شاكرين لكم جدا ليدا، بنقول لكم حبابكم في حلقة جديدة، ونحن بنفتح يعني مواضيع ومحاور يمكن نكون يعني ساكتين عنها لفترة طويلة، أو إذا تناولناها بتكون بس يعني الطرح قاعد يكون سطحي، لكن عايزين نتعمق كلنا الليلة مع بعض، نغوص ونرمي الشبكة لقدام في العمق، ونشوف الليلة حنصطاد شنو من الآراء والمشاركات الجميلة والطيبة. إذن رشيدة، أولادنا بين رأي الأم ورأي الأب، وبين كمان الخوف والحرص، مرات يعني بتقوم اختلافات ما بين يعني الاثنين في طريقة التربية، كل واحد عايز يملأ يعني شبكته في إنه اللي بيقوله هو صح وهو المفروض هو يمشي. الأولاد ما بين الجذب الأم وشد الأبو، يعني زي ما بيقول الصحفيين الكبار بين المطرقة والسندان. وفعلا بجد يعني هم في الألم ده، فتلقي يعني الأبو عايز ياخد الأولاد لناحيته، والأم عايزة هي رأيها يمشي، فبتلقي الأولاد محتارين وموجودين في النص، رأسهم مقطوع، ما عارفين يعمل شنو. أكيد طبعا بتكون لها أثر سلبي ممكن يكون للأطفال، لكن عايزين نشوف الليلة مهما اختلفنا، اختلافنا ده مفروض يكون وين؟ يكون في العلن قدام الأولاد، ولا يكون في الخفاء نتفق وبعد كده نطلع ونجي نخط الموضوع ده ويكون مقبول عند الأولاد. يمكن الحاجات الاختلاف اللي بيكون شديد والاختلاف اللي بيكون كبير قدام الأولاد، إحنا ما بنلاحظ ده، إنه بعد شوية نقعد نشتكي الولد ما بيسمع الكلام، والولد بقى عنيد، والبيت ما بعرف ماله، فإحنا ما ملاحظين إنه أن إحنا قاعدين قوراز ده قاعد يجي
3: جاي منه من وين.
2: فعايزين نشوف الاختلاف اللي دائما الشد والجذب اللي بيحصل بين الآباء أمام الأولاد، ودي يمكن أكبر أو يعني أنا حاساها يمكن تكون أخف شوية من المحاور الجاية، عشان كده قلنا نبدأ بيها.
3: عارفة يا إيناس، أنا لما يقولوا اختلاف الأم والأب أو أي راجل ومرته، خلينا نقول كده يا راجل ومرته في البيت، لما يكون اختلاف شكله دي دي دي دي ده خلاص ده حدث، الاثنين مش شاكلين خلاص صوتهم عيلة، دي خدتها كده على جنب. الاختلاف البسيط في الآراء، عارفة ده اللي بيجي بدون ما يكون في مشاكل، ده اللي بيجي بدون ما يكون في صوت عالي، بدون ما يكون في شكل جو متوتر، لكن مختلفين في آرائنا. أنا الليلة البيت هادي، تعيني للبيت كده يوحي بالهدوء بالطمأنينة بالسلام، الأم رايقة، اللبو رايق، لكن آرائهم الجوع قولهم دي مختلفة، كل واحد داري مشي فكرته، كل واحد داري مشي رايه، ده اختلاف الآراء. الخلافات البيتية الأسرية، اختلفنا شاكلنا، ده حاجة كده براها. عارفة من أبسط الحاجات الاختلافات اللي نحنا بنجح فيها ونحنا ما عارفينها هي شنو، حكاية الغاب. عارفة اللغب الكل واحدة بتدي لي راجلة في الدسكة دي قدام الأولاد، ده اختلاف في الآراء. العنيد جا، ما بعرفه، المهم بكل مدياف وبهزار، ما بقول سؤنية عشان الناس بس ما تفهمني صح، الموضوع ده ما قاعد يجي من سؤنية، لكن بيجي أولادنا بيفهموه، كيف بيفهموه إنه في رأي مختلف، عشان كده أمي دي قالت على أبوي كده صح، ولا الأبو المين يشوف مرات أهديك جات كاشة، جات كاشة بشباشبة، يلا هنا وصلنا الرسالة لأولادنا بهزارنا إنه نحنا رأينا ما واحد، نحنا ما واحد. أيوة. في تحفظات بيناتنا، في لقطة كده ما حلوة بيناتنا. يلا وفي نقطة تانية نحنا عارفة قاعد نقولها للأولاد ونحنا ما حاسين بيها، ده اختلاف الآراء. بنقول شنو؟ يا ود ما تقول لأبوك، أوعى الكلام ده توصله لأبوكم. يلا كلمة اوعى الكلام ده توصلوا لأبوكم، انت كده فهمتوا انه ابو ده ناحية
2: وانتوا ناحية
3: ونحن ناحية.
2: ايوه،
3: ولا حكاية الابو اللي بيقول للأولاد شنو؟ ها
2: امكم
3: سيبوكم منا.
2: ايوه
3: سيبوكم من امكم دي يا زوج، يقول يا انت داير شنو؟ يلا كده فهم انه
2: ما تشتغلوا
3: ما بيع. تشتغلوا بيع
2: يعني تعبير زاد وصعب.
3: يلا ايوه يلا اولادنا هنا فهموا انه خلاص امي دي عندها راي وابوي عنده راي، وده كله ملو دعوه بالشكله. عارفه الشكله اللي بتدور مرات في العيد وفي حاجات العيد وبتدور في المصاريف والشده دي، ده برنامج تاني براهه. لكن اختلاف الاراء اللي بيجي بهدوء، عارفه انا قاعده اخاف طبيعي من الحاجات اللي بتسترسب ونحن ما حاسين بيها. وفي الموبايل تلقي مسمي الابو اسم او حتى له نغمه او حتى له شكل والونسة، يعني دي دي دي دي وصلت لاولادنا انه في اختلاف في الاراء ونحن ما منتبهين انه اولادنا ذكيين، واولادنا من صغار هم بيفهموا، واولادنا من زمان هم بيعرفوا. ده بدي اول حاجه نحن يعني حسسناهم بشنو. عارفه اول نقطه علمناهم ليها شنو؟ الكذب.
2: نعم.
3: انا لما اقول لولدي اوعى ابوك
2: يجي وما تكلمه،
3: ما تكلمه وقت اقول له عملت كده عشان بدقك
2: كذبت له اثنين،
3: علمته هو كذب وانا كذبت.
2: ايوه
3: والهدف شنو؟ الهدف انه البيت يكون هادي. انت عارفه ابوك ده خلاص، انا هنا زرحت لولدي في راسه ابوك ده مشكله. وفي نفس الوقت علمته يكذب، وفي نفس الوقت انا كذبت عشان امشي البيت.
2: نعم.
3: ونفس الحكايه الابو اللي يعمل كده، علمنا الاولاد الكذب ده اثاره. عارفه التصرفات اختلاف في الاراء، دخلت لك في الاثار طوالي.
2: نعم.
3: انه علمنا اولادنا الكذب، خلاص علمته الكذب تاني انا راجي منه شنو.
2: وفي نفس الوقت واحده من الاثار يا رشيده انه الاولاد ممكن ما يحترموا الاب او ممكن ما يحترموا الام، ايا كان هو اللي بيستخدم الوسيله عشان يكسب بيها زي ما بقول حسنات كثيره لنفسه بصف. ويخلي الطرف الاخر هو يعني موقع بتاع نظره احتقار بالنسبه للطفل. مثلا يا اخي ابوك ده كان اصلا ما حيعمل حاجه، خلاص الولد حيفهم انه ابوي ده ما عنده قرار في البيت، هو يعني الاب المستسلم، اي حاجه امشوا شوفوا امكم، شوف امكم حد. هل ممكن ده ان احنا يعني انا بشوفه يا رشيده مرات حتى الاولاد هنا بيطلعوا يعني شخصيتهم فيها ذبذبه.
3: ايوه
2: ما الشخصيه الثابته ليه؟ لانه الاساس المفروض ياخده من الاب والام هو اصلا ذاته ما اساس ثابت، اساس
3: كده
2: فيه شرخ. انا بؤمن بانه الابو ممكن يكون جاي من بيئه مختلفه، الام جايه من بيئه مختلفه، بتربيه مختلفه. أكيد. تماما اسلوب بتاع حياه مختلف تماما، واحنا الاثنين بنحاول نثبت انا كأم بحاول بثبت الصح حقي واجيبه هنا، والابو بحاول يثبت الصح حقه ويجيبه هنا، والاولاد بيكونوا في النص ما عارفين يعمل شنو.
3: ده التعليق ما قاطعتك، ده التعليق بتحفيبي انه بقت ساحه معركه.
2: ايوه بقت ساحه معركه فعلا. فالاثر اللي بيجي على الاطفال انه انا ذاته كطفل انا دار استفيد من الحاصل في النص. أنا داير أستفيد من الحاصل في النص ده.
3: كلامك صح يا إيدا
2: بجد. أيوة. فنحن ما بننتبه لده، ما بننتبه لده. أنا هسه بالمناسبة الأطفال قاعد يكون عندهم اجتماعات براهم داخل الغرف.
3: لا لا لا.
2: داخل الغرف وبيخطوا المشكلة اللي كانت حصلت قدامهم، ويزول يطلعوا منها استنتاجات وخطط في إنهم كيف بعد كده يقدروا يتعاملوا مع الأبو الكان
3: بصنفوه.
2: أيوة الكان ضعيف في الموقف ده، ويتعاملوا مع الأم اللي كانت مصدر قوة في الموقف ده، أو العكس صحيح.
3: بالضبط.
2: فنحن ما بنعرف ولا الكواليس القاعد يدبر للأب والأم. إحنا بنفتكر إنه
3: طفل ذكي. أيوة الناس بيختبرك
2: بيختبرك، وإحنا بنفتكر إنه إحنا عندنا يعني الصلاحيات الكبرى ويعني الكلمة الأخيرة. لا الأطفال ما زينا إحنا الزمان اللي خلاص.
3: عارفة أضحكك أطلع لك من الموضوع ده نهائي، يعني نهائي. زمان أمي كان لما تجي طالعة بتقول أنا بخلي عيني في البيت، أي واحد يعمل غلط أنا بشوفه. أنا شخصيا كنت بصدق أنه عيون أمي دي بتخلع في البيت.
2: نعم.
3: فلما الزمن عدى جيت اعمل الحركه مع ولدي، عرفت الروشيتا اللي بدوك ليها الاجنده بتاعت ساره، قالت الكتالوج سلمونا لده احنا جينا بيه. اول ما كنت لي ايمن ولدي كنت لي ايمن انا طالعه لو عملتها، هو صغير صغير، قلت لي بخلي عيونه في البيت. تخيل رد قال لي شنو، ماما انت ساحره
4: تشوفي مش لي قدامك في الشارع
3: لا من افلام الكرتون والبشوفه. قال لي ماما انت ساحره يعني بتقلع عيونك تحطي يا اخي حسيت انه انا دي غبيه غباء
4: يعني لانك انت مقتنعه بل كان بتقول امك
3: وكنت مقتنعه يلا ده استغلال. لو انا كنت مشيت بالنقطه دي بانه انا بخلي عيوني في البيت ده مش استغلوني كان حيعملوني الضحكه بتاعتهم.
4: ايوه
3: عارفه. فالنقطه الثانيه يا ناس تقبلت كلمت قلت كلمه كده، العناد. العناد بتاع الاطفال بيجي من وين؟ ما في حاجه اسمها طفل عنيد من يوم، ما في حاجه اسمها شاف
4: ولد كده
3: راسه قوي. أيوة. لا ما في حاجه. انا معاكي في اطفال بيجوا بسلوكيات محتاجه تتهذب، محتاجه مثلا ده نشيط شويه ده شقي شويه ده وده وده، لكن كل حاجه. لكن العناد بالذات عدم سمعان الكلام بالذات بيجي من وين؟ عنده سبب. سببه بيجي من البدايه حس انه زي ما انت كنت الاجتماعات اللي بيعملوها الطفل براه بينه وبين نفسه وفي راسه كده، انه انا استغل الفرصه دي كيف؟ انا حابقى عنيده معاكي ليه؟ ما حاسمع كلامك ليه؟ لنتيجتين، يا انك انت بتكذبي وانا مسكتها عليكي قلت لي ما تقول لابوك، او الاب بيقول ما تقول لي ما تقولي لي ما تقول لامك، او حاسه انه ممكن في كلام ما يتقال يصل للابو او كلام ما يصل المشاوير اللي بتمشيها وتقول للأولاد ما تقول لنا المركتة من البيت أو يلا خلاص هنا جاء العناد. أنا هعند معك ليه؟ ما أنا ماسك ورقة في يدي. على فكرة الأطفال بيمسكوا ورق كويس. أيوه. بيمسكوا ورقات كويس. فأنا ما بسمع. أو النقطة قبل اللي أنت برضو كنتيها استغلال الضعيف. ما أنت ما حتعمل حاجة. عارف حكاية في كلمة بتتقال أنا ممكن ما لقي عليها مسمى، لو أنت عارفة قوليها، أصبر لما أبوك يجي. حعند معك خلي أبوي لما نيجي أنا حعرف أمشي أموري معه.
4: أيوة.
3: دي
4: وبالمناسبة كتار من الأمهات خسروا قدام أطفالهم بسبب العبارة دي.
3: دي أنت تقدر تستخدميها مع الطفل لحد أبوه ما يجي يصل عمره 8-9 سنين، لما عمره يبقى 13 سنة لا أنت لا أبوه حتعرف تستخدمه مع النقطة دي. يلا دي النقطة بتاعت دي اللي نحن في اختلاف الآراء دي اللي نحن اللي بننتجه، ده اللي احنا اللي بنعمله، ده اللي احنا اللي بنزرعه. في نوع تاني صعب جدا يا ايناس، اللي بحسس طفله بفقدان الامان جوه البيت. عارفه الشبشب السابق الكلمه،
4: أيوه.
3: الصوت العالي السابق الكلمه، الترهيب ال 24 ساعه ابوك الليله كان جابك تولك. انا الليله بكلم لك ابوك، زرع صوره الابو البعبع، دي كارثه احنا عندنا. وكون الهدف منا كل شنو؟ الأبو ده أصلا له بيضرب،
4: لا بيقتل،
3: والأبو ده لا بيقتل ولا الأبو ده في شغله شقيان. أيوه. لكن أنا زارعة هنا منه الصورة وما عارفة إنه أنا بعمل في شنو، ما عارفة إنه أنا ببني في حواجز في حواجز في حواجز، وباخد من حق هذا المخلوق اللي اسمه الرجل اللي يشتغل عشان يوفر لك الأكل، وإنت بتعمل في عزلة بينه وبين أولاده.
4: يمكن رشيدة الأم بتاخد ده بالبساطة اللي فيها، مثلا أبوك لو جاء الليلة حيقتلك، يعني أنا الترهيب ده هل يعني الموقف بيستدعي أنه أنا ما بقدر أحسمه حس حاليا؟ أنا عندي كل الصلاحيات ليه؟ لأنه أنا في البيت الأبو مشى الشغل، وده شيء طبيعي، أنا بكون موجودة مع الأولاد، إذا أنا عارفة طبعهم، عارفة سلوكهم، عارفة عارفة عارفة كل حاجة فيهم، لأنه أنا الأكثر شيء بكون قاعدة معهم في البيت، لصيقة بهم أكثر. فليه أنا أستنى لحد ما تكون في كتلة أبوهم دي ليهم، في حين أنه أنا ممكن أحسم الحاجات دي بطريقة فيها نوع من قوة الشخصية اللي عندي اللي أنا كونتها من تصرف أي طفل من الموجودين ديل. سي فرضا عندك 3 أطفال، عارفة كل واحد سلوكه، وعارفه كل واحد متطلباته، وعارفه كل واحد تعامله مع التاني كيف. فانا ما ممكن في الصغير والكبير اخو ضرب اخو اقول له استنى لحد ما ابوك يجي. أيوه. اكلم ولاد، دي حاجات بسيطه يعني احنا ممكن تتحسم بطريقه يعني جميله. وانا اقول لك حاجه يا رشيده، انا اكتشفت انه الاولاد او الاطفال بحب الام الحاسمه. بترتب الأمور اللي بتحل حل المشاكل حس آليا الليلة، لأنه الأطفال ما بيحبوا التأجيل. خلي لحدد ما أبوك يجي بعدين، شوف هو حيعمل لك شنو. ليه أنت طيب يعني في تفكيره أنت، طيب أنت قاعدة معانا بتعمل في شنو؟ فأنا ما يعني أكون الجميلة دايما في نظرهم، أنا الوردة السمحة الريحة اللي بتفوح منها دايما الريحة الطيبة. وزي ما قالت رشيدة، أنا أشيل كل الحاجات الكعبة وأرميها في الأبو الطلع، عشان بعدين يجي راجع وشايل محمل بالأكياس للأولاد حبا، ويعني يعني بدافع الأبوة إنه أنا جاي وشايل ده بأكياس الشايل وخطيت هذه بعد
5: البيت يرجف منك،
4: البيت بعد كده يقوم يرجف منك. وكلهم تلقاهم جروا يتلموا. ليه؟ قال لي أبونا جاء، أمي ما قالت كان أبوكم جاء
5: بالضبط. فشوفي الناس ما مدرك النقطة،
4: فشوفي النقطة بتاعت هو أداب داخل البيت ما عارف إنه الأحداث اللي حصلت،
5: ما عارف اللي الزرع بي وراك
4: الأحداث اللي حصلت شنو. فبيلقى البيت يتلم العيال وينه، الواحد يجري الدس. على فكرة في عيال بتدسوا حتى تحت السراير، والبيجري الدس الدولاب الليلة أبونا جاء، وحتقوم الشكلة والكتلة.
5: أيوة.
4: فإحنا نعمل حسابنا من المسلمات والروشتات الدونة ليها دي، نحاول نصححها زي ما انت صححتي موضوع انك حتخلي عيونك في البيت.
5: ده من ناحية المرأة. تعالي نحكي ناخدها من ناحية الرجل البرضو بيهمش
4: الأم،
5: بيهمش الأم، بيهمش لدرجة انه الأولاد خلاص ما عندي لا حاجة سيبة، قولي شمال ولا يهم، قولي يمين ولا يهم، قولي كده ولا يهم. فبرضو الأب برضو له دور، عارفة الأب اللي ممكن عاوز يحتوي الأولاد براه. وبالذات خليني أضرب عليك في وتر، وعلى فكرة معانا متابعين كتار دخلوا وأدوا آراء، أنا حابين آراء وناخدها معانا. بالذات يا إناس، الأب اللي عنده أولاد وبنات، عارفة الأب اللي بيحتوي الأولاد والأم اللي بتحتوي البنات، فريغي وفريغك.
4: أيوة.
5: يلا دي مش تولد عناد، مش تولد كذب، مش تولي تخلي البيت طبيعي. الأبو حاسة إنه أبوها ده، أبوها ده أمانة، لكن لما تحس إنه أبوي ده أنا ما عند ما في شيء عامل لي حاجة مسائل فيني، عارفة هنا خلاص أدينا إحساس فقدان الأمان.
4: نعم.
5: بس فنحن طلعنا شخصية كضابة، شخصية عنيدة، شخصية فقد الأمان، شخصية ممكن تستضعفنا وتستغل الفرص. طلعنا شخصية استغلالية. على فكرة استغلال الطفل في الأم والأب في البيت لما يكبر خلاص فهم أدرك إنه الطريقة دي حلوة بتجيب نتيجة، بتحل لي مشاكل، يلا حيعيش بيها في شغله في حياته في مجتمعه، وحاجة طبيقة بعدين في أسرته حتى هو في علاقاته. نخش كده مع الناس. طلع معاكي،
4: أنا بس عايزة نركز شوية في النقطة دي قبل ما نطلع نشوف الأطفال، لأنه مسكنا جانب الأم ويعني كده زي ما فتتناه كده، وعرفنا حتى المصطلحات اللي بتستخدمها الأم في ترهيب وتخويف الأطفال. كمان بالنسبة للأب، في أنت تكلمت برضو عن نقطة مهمة في أنه بيقلل حتى من شخصية الأم، وتدريجيا بتنتهي مكانة الأم، هي بتكون مجرد زولة قاعدة معاهم في البيت بتطبخ وبتنظف وبتغسل وبترتب الحاجات، يعني زيها وزي أي زولة
5: ممكن الدور ده يعمله أي زول تاني.
4: ممكن يعمل أي زول تاني. فليه؟ لأنه الكلمات المرات اللي بيقولها برضو الأبو ممكن بتكون يعني صعبة جدا جدا، ودي بعدين لقدام بتطلع علينا برضو زوج صعب الميراث.
5: انت ما
4: يعني
5: فاهمه حاجه.
4: ايوه انت بس انا داري اجيك في, في, في, في في في انت ما بتفهمي.
5: ايوه.
4: وده قدام الاولاد. انت ما بتفهمي يا امي، ابوي ما قال انت ما بتفهمي.
5: ايوه.
4: انا كل ما اتكلم مع الولد عشان عايز اوصل له معلومه، انا قدام الزول ما بفهم.
5: ما اتقالت
4: طيب حيسمع مني شنو؟ فدي برضو واحدة من المصطلحات الصعبة اللي ممكن تنتهي من شخصية الأم قدام الأولاد، وإحنا برضو ما بنكون واخدين بالنا، بنفتكر إنها هي مجرد كلمات بتتقال وخلاص.
5: في نقطة تانية، عارفة يا ناس انت بتتكلمي جاتني في راسي نقطة موجودة، نقطة الأم القليل ترحيلة. أنا قاعدة في البيت ما عندي قروش في يدي، الراجل ماسك القروش كلها في يده، أنا لما أجي أوزع أجي الصباح ألغي دور الأم. طيب لا أوقف، أنا أمسك ده مصروفك، أمسك ده مصروفك، أمسك ده مصروفك، لو يحتاجوا لأي حاجة الأم اللي بتقول لهم استنوا لما
4: أبوكم يجي،
5: استنوا لما أبوكم يجي. ليه ما يكون عندها حاجة في يدها تمشي بيها البيت وتغطي بيها مصطلح؟ لا أكيد خلاص الأولاد فقدوا الثقة في الأم، والأب أوتوماتيك كأنه برضو بتعامل إنه أنا فاقد الثقة فيك وفي إدارتك للبيت من الناحية المادية. على فكرة دي برضو نقطة حساسة جدا جدا جدا، ضيفيها لنقطة الأب اللي بيحتوي الأولاد وبيخلي البنات، يقولك أنا بربي الأولاد وتربي البنات،
4: ربي البنات
5: حتى في الأسامة من يلدوها، أنا بسمي الأولاد وإنت سمي البنات، إنت سماك أبوك
4: أيوه
5: تعالي إنت حبيبتي سميتك أنا،
4: سميتك أنا
5: بس يلا دي كومي وكومك.
4: وفي حاجة تانية يا رشيدة برضو بيعملوها مرات يعني ما كل الآباء، في إنهم إذا طالعين مشوار لبس العيال عشان إحنا طالعين، ليه ما ألبس يجهزوا كلكم عشان ما نطلع مشوار سوا؟ ده بيعزز العلاقة وقيمة الأم. لكن أنا كل مرة أكون ساق العيال ماشي بهم عن ناس عمتهم براهم عن حبوبتهم براهم، أنا كده ذاته يعني قيمة التواصل المفروض أنا أزرعها ما بين الأم والأسرة بتقل. يعني حتى الأطفال بيشوفوا ما مهم أمي تمشي معانا، يعني أنا حتى بشوف مرات مواقف كثيرة يا أمي ما أنت ما تمشي معانا، نحن ماشيين مع أبوي، إحنا ماشيين برانا مع أبوي. وطبعا هو مرات بيكون شيء طبيعي إنه الأم تسوق أولادها ويمشي عن الناس أهلها يومين ثلاثة، وده واقع سوداني يعني معروف. ليه؟ لأنه الأب طبعا ما ممكن يعمل كده لأنه عنده مسؤوليات وعنده شغل وعنده حاجات كثيرة. لكن في المشاوير الخفيفة البسيطة نمشي كلنا كأسرة، من هنا احنا بنعلم الاولاد انه في ترابط وفي احنا ذاتنا بنعلم انه يحترم العلاقات الاسريه دي. ومن خلالها ممكن انا انشئ بعدين لقدام شاب وراجل يقدر يعني ياخذ معاه مرته في كل انا طبعا ما اقدر اقول كل المشاوير، لكن انا قاعد اخص المشاوير البسيطة اللي بتتطلب أو تستدعي أن الأم تكون موجودة.
3: تكون موجودة. أيوة أيوة. عارفة يا إيناس في أنا طبعا متابعين شغلوني شوية لأنه
4: طيب إحنا ممكن
3: نخش عليهم، وتعال نخش بعد كده في أنه كيف الكلام اللي قلنا ده نحن نلقى له حلال عشان نمشي لنقطة بعده. عارفة في أنا شايفة في صدام قال صباح الفل والياسمين أستاذة نوسة أستاذة رشيدة، موضوع في قمة الروعة. يا صباح الخير عليك يا صدام، منتظرين يلا تشوف الأولاد وتربيتهم. معانا صديق من السويت بيقول صباحكم عسل يا راديو سمر، بنصب عليك. أنا ما قادرة أقرأ الاسم، كنت تساعديني فيه. الرسالة هتقول لك، هتقول في سارة بتقول سلام عليكم يا صباح الخير عليكي. معانا جريس من ليبيا، استني اغير النظاره.
4: أيوة ماما جريس،
3: ماما جريس عشان غرست رساله غير لها النظاره عشان اعرف اقرا كويس. قالت كانهم كان خايفين من المستقبل وكان بيشوف انه مستقبلهم مجهول، ولكن انت قلوبهم الله عارف مستقبلنا وحاضرنا. وبصراحه الكلمه دي عملت ليهم المعجزة لأنه فتح باب لهم باب الدعم، والآن عندهم دعم الدراسة في المدرسة الدولية، وأشكر ربنا كثير بجد، دائما في حالات صعب نكون إيجابيين معاهم. دي شكلها جزء من الرسالة، دي جزء من الرسالة إنه بتتكلم إنه عن التحديات التعليم زي ما أنا لو أنا فهمت صح في ليبيا. طيب أنجلينا بتقول حقا حقيقة الحلقة جميلة معاكم ماما أنجلينا من القاهرة. قال صدقوني خوفنا كالأمهات في القاهرة هو المعاشرات، وهو سبب الدمار بالنسبة لنا في الأسرة، لكن أهم شيء المحبة. دي مشكلة هي بتتكلم مع ناس، عندنا ماما جريس من ليبيا بتتكلم عن التعليم والمدارس هناك، ممكن دي من التحديات اللي بتقابلهم إنه كيف يلقوا مدارس مناسبة لأولادهم. في أنجلينا بتتكلم عن المعاشرات أو المجتمعات أو كيف الاندماج المجتمعي، نقدر نقول على كده، والخوف الحاصل من الأسر من اندماج الأولاد في مجتمعات غريبة عنهم أو كثقافة غريبة، الخوف الحاصل.
4: طيب أنا ممكن برضو أساعدك في الرسائل دي.
3: في جمال ويلسون
5: صباح الخير عليك زهر أستاذ جمال. طبعا من قبل فتش في رسالته قال صباح الخير المخضرمات أستاذ إيناس وأستاذ رشيدة الواتي هم مزيج من الحياة السوداني والصراحة المطلقة بدون استثناء الغربي. حلقة مهمة جدا علينا أن نشخص ركوب الرأس للجيل الجديد لكن نبني بأساس غوي. شفت النقطة دي جميلة. طيب أنا بفتحت الرسالة. الرسالة طبعا لو بتفتحيها بتقوم بتمشي معك مسافة. يا أستاذ جمال أنت رسلت ملف قال تربية الأبناء في الغربة وحمايتهم من الأمراض النفسية والضغوطات ملخص في هذه الخطوات من كتاب أسرار تربية الأبناء وأبناء الثقة. وسترى النتيجة مرسل لنا خطوات كثيرة جدا ماخذة من كتيب. رأيك شنو نحن كل ما نتكلم في محور نرجع له لأنه مرسل لنا قريب للعشرة نقاط. أنا بجد مبسوطة من المجهود اللي أنت بذلته من الكتيب ده. ممكن نحن يعني في آخر الحلقة ننوي عنه بعد ما نشوف كل النقاط اللي فيه إنه الناس ممكن يساعدهم في تربية الأولاد خصوصا لو كانوا في الغربة.
4: طيب ملاك بيتر برضو بتقول أنا عندي موضوع بتاع كل الأمهات يعني في السودان التربية براها لكن بتربي براها شكله لكن لما تنتقل لمحل تاني الأطفال بتأثروا فلازم كل الأمهات لازم يكونوا قويات لأنه في حاجات ما بتعرفيها ما بتعرفها وإنتوا تساعدونا.
5: يعني بتقول إنه ما تكونوا قويات في حاجات نحن ممكن الناس يكونوا ما عارفينها لكن الناس تساعد فيها. لا دي شوفي دي من النقاط الجميلة جدا. عندنا برضو ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر معي ناس ورشيدة. موضوع مهم للغاية بدون اهتمام كافي من الوالدين قد يواجه الأطفال صعوبة في تكوين علاقات صحية في المستقبل. عندي حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير كيف أصبحت إن شاء الله كويسين كده. والله بنستمع كلام جميل يا أستاذ حسن. الأجمل مشاركتكم الأجمل إنه كل زول يكتب تحدي موجود في تربية الأولاد حاليا إن كان أي تحدي. لو كنت قاعد في نص أهلك ما تحركت من مكانك التحدي اللي بتواجهه حاليا في تربية أولادك أو الخطة اللي انت خطيها عشان تربي بها أولادك في المستقبل.
4: كمان ريتشارد بيقول صباح الخير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم الأستاذة رشيدة والأستاذ إيناس. أهلا ومرحبا بك صديقنا ريتشارد. بيقول تربية الأولاد في الغربة هي من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع أو المغتربين وفي نفس الوقت فرصة رائعة لبناء شخصيات مرنة ومنفتحة قادرة على التكيف مع العالم تتطلب التربية في الغربة. التربية بالحب والإقناع والمرونة في التعامل معهم. ريتشارد أدانا يعني بجد واحدة من النماذج بتاعت التربية في الغربة زي ما نحن عندنا في السودان لسه عن موضوع الترهيب والصوت والحاجات دي فهناك ما بينفع طبعا الكلام ده
5: ما بينفع ما قادرين عليه.
4: في التربية بالحب والإقناع والمرونة والتعامل معهم.
5: طيب معنا صلاح صلاح عوض ظهر بيقول أهلا فيكم الأمانوسة إيناس والنابغة رشيدة كيفكم بتمنى لكم يوم سعيد وتحياتي لكل المتابعين. آسف أنا في الشغل بس ما قادر أشارك تعليق. يا صلاح كفاية إنك بس تسمعنا. طبعا بما إنك أنت خاطب وبما إنك أنت دي خطة مستقبلية فيستفيد وخدت لك كم نقطة كده وأدرس الموضوع. على فكرة صلاح كان من التعليقات اللي أنا كنت رسلت قال إنه كان الواه في الحلقات الفاتت شاركنا باسم خطيبته لكل التحايا وإنه هو بيدعمها في شغوله وإنه هو عايز تكون وكذا وكذا وكذا وفي نفس الوقت عايز العيشة بتحت الأب في البيت فالمرأة تكون يعني ماخذ الطابع القديم والطابع الجديد وتعمل التوليفة دي. أيوة. فأنا واثقة إنه خطيبتك بعد الكلام اللي أنت كنت بحتوى أكلها حتقدر توصلك للمرحلة دي فخليك معانا يا صلاح في النقطة دي عشان تشوفوا تربوا الأولاد كيف في ظل الظروف الحاصلة دي. إن زمان إحنا ربينا تربية سهلة شوية يعني.
4: يا سلام يا صلاح حبابك، صباح الخير عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك. إن شاء الله رب ربنا يتمم على خير، وتكون يعني الحلقة دي تجمع فيها روشيتا تكتب فيها كل يعني الأدوية المهمة اللي انت بتحتاجها بعدين في يعني التربية. ملاك يوسف بترجع بتقول صباح الخير، الوعي عند الآباء مخافة ربنا في تربيتك لأولادك. الصلاة تحمي الأولاد، علمهم مخافة ربنا، يدخل الهدوء والسلام على بيتك وتكون بسلام. شكرا يا صديقتنا ملاك، وطبعا دي من يعني المبادئ الأساسية إنه والكتاب المقدس بيقول لنا رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وإحنا فعلا بقدر ما خدتين الأولاد وربيناهم في مخافة ربنا وخدتيناهم ووريناهم البوصلة العديلة اللي بتمشي لتلف يمين ولا شمال، أكيد فعلا بيكون في سلام وهدوء في البيت ده. فدي واحدة من الحاجات اللي إحنا محتاجين نربي أولادنا على أسس كتابية أو روحية صحيحة. كمان عندنا أيمن كودي منور، يا أيمن أنت كمان بيقول لنا منورات أخواتي الغاليات، ربنا يحفظكم ويحفظك كمان يا صديقنا الغالي أيمن، وسعيدين جدا جدا بوجودك ومشاركتك وتفاعلك معنا.
5: عارفة يا إناس في كم تعليقات لكن داخلين معنا في المحاور، فأنا حابة إنه أنا نقراهم بعد المحاور. بس لكن عندنا متابع عزيز جدا علينا كان غاب فترة وظهر، فأنا مبسوطة جدا جدا إنك تظهرت في الحلقة دي، وإن شاء الله غيابك كان سببه خير. معانا قدورة واد ناصر.
4: يا سلام يا قدورة
5: لك كل التحايا يا قدورة.
4: قدورة أرتميلي صح؟ قرية
5: أرتميلي على ما أظن. أيوة. لا داك خريان
4: تقريبا
5: صح؟
4: رسالة قدورة.
5: طيب قال صباح الخير وصباح أحبتي الغوالي وصباح الأمل وصباح تباشير العيد السعيد وصباح الراديو الجميل. بنقولك من حلقة لحلقة وحلاوة المواضيع اللي بتطرح عبركم وجمال الحديث المزين بطلة الأستاذة الأنيغة ذات الطلة الباهية والكلام المحصول بكبسولات الوعي والطريقة الغويم أختنا رشيدة، وكمان جمال المنظر وسماحة المنطق وسرد الشيق مع الأستاذة والأخت إيناس. متعكم الله بالصحة والعافية، نغيب عنكم لكن تظلون بالقلوب دوما، ونسمع صوتكم داخلنا لوجداننا المتعلق بكم كثيرا. أجمل حلقة مربية ومرشدة موجهة لأبنائنا وطريقة التربية التي أصبحت صعبة جدا لما يدور من حولهم، ومناظر تشجعهم بالانحراف، ويجب علينا متابعتهم لحظة بلحظة، ويجب مننا التغرب إليهم ونكون أصدقاء وأصحاب والتغرب منهم. بجد موضوع مهم جدا، ونشكر القائمين على طرح المواضيع، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو سمر اللي بيسعدنا كثيرا، وعبركم أحيي كل الأهل بغارية الحمداب الجزيرة.
4: أيوة
5: غارية الحمداب ولا أنسى تحيات الزوجة مزاهر.
4: أيوة.
5: ولكم كل الود والاحترام.
4: يا
5: قدورة
4: الحمد لله على السلامة.
5: بجد الحمد لله على السلامة، وشكرا على الكلام اللي انت كنته. وفعلا في صعوبة في تربية الأولاد، دي النقطة لازم نحن
4: نتفق عليها.
5: أيوة، لأنه حاليا ما الأب ولا الأم هم براهم اللي بيربوا، فالموضوع ما ناقص إنه نحن جوا يكون في خلاف بيناتنا، كفاية اللي بيجي من برا.
4: نعم، ويعني عندنا كمان تقريبا رسالة فيها نفس النقاط. بيقول أول حاجة خليني أصبح على دانيال أويد، بيقول حبابك يا أستاذ دانيال، بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، مستمعين راديو سمر، بتمنى لكم ولأسرة الراديو كل الخير. شكرا يا صديقنا عوض. بيقول الموضوع ده تقيل يا رشيدة وإيناس، وبيحصل كتير مع الناس البعيدة عن الأهل وفي الغربة، الأب والأم مختلفين، وأهل في السودان عندهم رأي تاني، والولد أو البنت واقفين في النص وبتشتتوا. خليني أفصلها لكم كده، المشكلة وين بالضبط؟ بينك وبين شريكك، أنتوا شايفين التربية بشكل مختلف، واحد حازم والتاني لين، واحد على التربية السودانية القديمة والتاني عايز يمشي بطريقة الغرب. بينكم وبين الأهل في السودان تلفونات والفيديو كول بيخلي الجد والجدة يتدخلوا، ومرات الولد بيسمع كلامهم أكتر منكم لأنه كلام الكبار. الغربة نفسها الولد قاعد بين ثقافتين، في البيت حاجة، في المدرسة والشارع حاجة تانية، ده براهو بيخلق صراع جواهم. يا عوض بجد أنت فعلا فصلتها، أنت قلت أفصل عليكم كده فعلا فصلتها. يا رشيدة يعني بجد سأل يعني بس السؤال ده موجه للأسرة، يعني بيقول أنا عايز أسأل المشكلة بينك وبين شريك حياتك في اختلاف موضوع التربية، واحد قال تلقاه حازم والتاني لين، وده الكلام الجبال احنا قلناه، بقدر شنو ممكن الأطفال الموجودين في النص بيقدروا يستغلوا ده؟ حيستغلوا ياتو فيهم، حيستغلوا اللين ولا حيستغلوا القوي؟ وأجمل حاجة جانا في يعني المعمعة اللي احنا أساسا يعني بنناقش فيها في إنه الغربة نفسها، الولد قاعد بين ثقافتين في البيت حاجة، في المدرسة والشارع حاجة
3: زي ما يعني. قالت أختنا أنجلينا اللي من القاهرة قالت المجتمعات الغريبة عننا عمل لنا خوف على أولادنا، يعني أيوه. بقينا نحن خايفين نخلي أولادنا وين. خليني أمشيها معاكي خطوة لقدام، بس نكفي للنقطة الأولى دي. بعد ما قلنا الكلام ده خلينا أقول كلمتين، أنت لو عندك إضافة ضيفي علي عشان الآراء المختلفة، عشان ده كله نحله كيف. الآراء المختلفة دي لازم شوف، من إحنا مش بنجي نجيب الماهية دي ونجيب الراتب دي ونجيب القروش دي ونعرف نطلع حق الإيجار وحق الكهرباء وحق الأكل. أولادنا لازم نعرف نقعد ونتفق نقول لهم ده وما نقول لهم ده. نعرف إنه كلامنا دي ما خلاص، لا لازم نعرف إنه التربية اختلفت، لازم نعرف إنه في أسس جديدة. لازم شوف، في زمان غرف النوم كانت المكان الخاص للتعبير عن المشاعر، بعد ما تجيبوا أولاد سما غرفة العمليات. غرفة العمليات دي أيوة. أقعدوا زي ما بتقسموا فيها الراتب والشكل بتقوم فيه، يتكلموا فيها في المشاكل بعيد عن الأولاد. ما تقول كده وما تقول كده، وكل زول يكون صريح مع نفسه، أنا ما بعمل ده. حتى شوفي خليني يا ناس أضرب لك في وتر بعيد شوية، حتى لو أنت ما بتحب زوجتك اتزوجتها كده كده، دي كل زول يفسرها بطريقته. حتى لو أنت اتزوجت كده، لكن طول ما جو أولاد ما عندهم ذنب في الاختيار الأول. ما تشيلوهم تبعيات قراراتكم، ما تشيلون تبعيات القرارات. غرفة العمليات دي أقعدي مع نفسك شوف أنت بتقول شنو قدام أولادك، أقعد أنت مع نفسك شوف أنت بتقول شنو قدام أولادك، ويتفقوا على كلام. في نقطة تانية عشانك في البيت النقاط دي، لازم يكون في قانون في البيت، في حاجات متفق عليها، واحد اثنين ثلاثة أربعة. لو مشيت لأبوك هيقول لك نفس الكلام، لو أيوة. جد عند أمك هتقول لك نفس الكلام، دي
4: خلاص تحسم الجدال.
3: بالضبط، في أساسيات كده، دي ما فيها نغاش، دي ما فيها أنا بحبك ولا ما بحبك، دي ما فيها أنا بحبك ولا ما بحبك، دي ما فيها أنا زوجتك بعطو طريقة وانت زوجتيني، ما فيها نحن اتجمعنا كيف، اخترنا غلط اخترنا صح، ده حاجة كده براها. وده لكن طول ما انتوا جمعتوا جبتوا هذا المخلوق الصغير ده حقه، يكون في قانون في البيت، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مهما يلف ومهما يدور خلاص الكلمة واحدة.
4: نعم
3: خلصت عند أمك واحدة عند أبوك، مش هتلقى طفل يقول انتوا متفقين علينا.
4: ايوه
3: عارف، بدل يلا شوفي جميل كده. جدا يقول انتوا متفقين علينا، من يقول
4: انتوا مختلفين. خلاص
3: خلص نمشي للبعدة.
4: أنا أكيد ما حكون عندي إضافة لأن ضفناها الاثنين سوا. وفي حاجة تانية يا رشيدة، يعني لما اتفقنا على إنه إحنا مو يعني متفقين وما مختلفين ووصلنا ده للأولاد وخلاص، بقى قانون معروف وماشي في الأسرة، يجي يعني في نقطة مهمة برضو ذكرها عوض في إنه التلفونات اللي بتشتغل. يعني أنا كأم دائما مجرد ما تواجهني مثلا مشكله مع الطفل اتصل بناس البيت، اذا انا في الغربه طبعا اتصل بناس البيت في السودان وانقل المشكله، والولد عمل والولد فعل وانا ما عارف اتصرف معه وكيف فزي ما قال، وتجي النصايح من هناك وانت طيب هو يعني حتتعامل بياته نصيحه بعد نصيحه الناس بطريقه التربيه اللي قاعده في السودان ولا بالبيئه الجديده والمختلفه تماما، ويعني عندها متطلبات تانية في بالنسبة للتربية. هنا اللخبطة قاعد تكون عند الأم قبل ما تأخذ النقاط اللي استلمتها من الأهل دي عشان تقوم تطبقها على الأطفال. رأيك شنو في الموضوع؟
3: عارفة يا إيناس النقطة دي، أنا طبعا يعني أنا كان نفسي أرفع ورقتي دي بس خطشين عشان أشوف إنه أنا مقسماها أسهم، يعني حقيقي يا هودي
5: الأهل دارين شنو؟ نحن دارين شنو من أولادنا؟ أنا ما أنا خطيتها في محور شنو؟ عاداتنا، تقاليدنا والغربة والمجتمع الجبال اللي أخوي قالوا أولادنا عايشين في مجتمعين، مجتمع بيشوفوه برا ومجتمع نحن عندنا جوا. نحن أنا كأم مشبع بيه، أنت كأب مشبع بيه، والمجتمع اللي بيشوفه الولد برا، التضارب الشديد الحاصل عند الأولاد، نحن دايرين من أولادنا شنو؟ عارفة؟ أول حاجة عاوزين إنهم أولادنا ديل لا يكونوا ناجحين زي شفع الخواجات ناجحين، دارين النجاح الغربي والتطور الغربي والمفهوم الغربي. خط ولدك كده وشوف أنت داير مني شنو. أنا وديتك وفرت له ويلا أنا داير النجاح، دارك تكون متطور زي الناس ديل، لكن في نفس الوقت
4: تكون محافظ،
5: لا تكون محافظ دار تربيت الشرقية اللي أنا تربيتها. أيوه. عايزك تكون مطيع، عايزك تكون فاهم، عايزك عاداتنا تقاليدنا ما بعرف تخد دي وتخد لو دي. كويس؟ دال الاثنين كفاية؟ لا، نحن ما دارين من أولادنا كده، دارين القيم والمبادئ تكون سليمة، يكون بيعرف عقيدته، أي عقيدة هم مؤمن بها دارين يكون مشبع بها. ده كله ونحن خدتينه في أرض ولا أرضه وفي بيئة مش بتاعته، طالبين من هذا الكيان الصغير إنه ينجح لكن يكون محافظ عليه قيمه، ينجح لكن يكون مطيع. الولد ما بعلي صوته، البيت ما بتعمل كدي، ما بتلبس كدي، ما بتعمل كدي.
4: دايرين لما كنا خاصة موضوع اللبس والتقييدات اللي بتكون حاصلة،
5: دايرين يكون منفتح.
4: أيوة.
5: في الدراسة وعارف كل شيء وفي علاقاته.
4: أيوة.
5: لكن لا، وشوف العلاقات دي، دل ما صاحبون ودل صاحبون، ودل امشي معاهم ودل ما تمشي معاهم، ودل قول وده ما تقول.
4: أيوة. تجي كيف دي؟ بالمناسبة العيال تعبانين جدا. أنا بجد قاعدة حين على الأطفال ديل بالذات، هم ما عارفين يعني يرسوا عليها توبر. بالنسبة لموضوع الأهل، الوحدة كانت بتحكي لي تقريبا، ما عارفة إذا أنت ولا كنا في ونسة كده بتاعت يعني زميلات وصحبات، فبتقول عندها أهلها خارج في دولة أوروبية، فطلعوا على الشاطئ كان سخانة ولابسين لبس البحر ولأنه متربيين هناك أصلا، فالبيت عادي طلع من البيت باللبس تاع السباحة وكده. فصادف إنه في اتصال من ناس البيت في السودان، فأنتوا وين؟ إحنا في في في البحر، الدنيا صيف والأولاد السباحة وكده، خلاص خلينا أسلم على البيت. البيت طبعا كبيرة يعني 18-20 سنة، فزيها وزي سكان البلد الأصليين يعني. أيوة. أنا ماشي البحر حلبس شنو، ففتحوا لها الفيديو، هاي هدي شوفيها سلم عليها. أجي والبدي مالك مخليها لابسه كده،
5: تنسيت الهدوم في البيت ولا حاجة؟
4: دي هدوم شنو اللابسه دي وانت في البحر قدام الناس دي كلهم؟ تخلوا البيت تلبس الهدوم دي. قالت لها يا أمي ما احنا في البحر، في البحر يعني شنو؟ جينا عشان الدنيا سخانة والناس دي كلها هدي لابسه كده. لا لا لا لا لا، كان تخلوها تلبس شوية، تلبس لها لبس ساتر. فشوفي يعني الحاجات اللي انت قلتيها، احنا عايزين انهم يكونوا ناجحين ومشبعين بالتعليم وفي نفس الوقت محافظين على. طيب أنا إحنا عايشين هناك 20-30 سنة، قررنا إنه نمشي لسويمينج بول أو نمشي أي نمشي نادي أو نمشي واحدة من النشاطات دي، تفتكر حنمشي كيف؟ حنمشي بالتقليد بتاعنا ولا حنمشي بالحديث اللي إحنا موجودين ويعني نشأنا وقمنا فيه؟
5: شوفي دي، خليني قبل ما نخش في الحلول والمتاهة، شوفي إحنا طالبين من أولادنا كده وبنحاسبهم، نحن سيبنا أهلنا، نحن سيبنا بلدنا، نحن رضينا بالغربة دي عشانكم، ما عارفين عشانكم دي نحن شايلين نزاعات عشانكم دي، انت شيلتوا عيب أكتر من عيب القروش اللي بتجيبه لي، أكتر من عيب الفرصة اللي اديتها لي، انت داير تولفه. يلا بيجي تلقى يحصل هنا الجبال، التعليق بتاع أخوي ده عجبني جدا وحسيت انه واقعي. عارفة الكبسولات اللي بتجي من برا، الروشتات اللي من برا زي ما انت حكيتي اللي بتجي من برا، يلا الأولاد ده الجوه هنا هيعملوا شنو؟ بيبقى نحن كأم، أنا ليلة عشان ما اتعرض في موقف زي ده، وزي ما قالت أختي نحن عايشين في ضغوطات، إن كان في ليبيا في التعليم، إن كان في مصر المجتمعات، إن كان في ناس كندا وزي أستاذ فضل وأستاذ جمال والناس الكتير اللي تكلموا، أخونا اللي من السويد وكل الناس دي، بيبقى نحن عشان أولادنا ديل يا ربنا تربية خوف، وربي جانك تربية خوف، أنا أضمن لك فشلوا في يدك. ربي طفلك تربية خوف خايف من كل شيء حصيلة فشل، ولا منعناه؟ لا، نحن ما بنعمل كده، نحن ما بنعمل كده، نحن ده ما حقنا. وبدون شرح، يلا بدون شرح ليه؟ لا أنا ما عندي الثقافة أنا أشرح بيها حقيقي يا ناس، أنا ما عندي.
4: أيوة
5: أنا ما عندي الرد المقنع.
4: يقول لك ليه بس كده، نحن ما بنعمل كده، نحن بس كده.
5: أنتوا منو وانتوا جايين ليه؟ طب خلاص انتوا كنت ما دارين تعملوا، انتوا جيتوا هنا ليه؟ ما هو الطفل ده جبتوا صغير هناك حاسين انه ده العالم اللي بنتمي ليه، يعني ما حنقعد نقول له امشي تحت الحيط. الولد ما حاسس انه هو المفروض يمشي تحت الحيط عشان يعيش، حاسس انه ده خلاص دي مدرسته، دي لاصحابه، دي البيئه اللي هو فيها. لكن انت حاسس بالخوف لانه انت شفت عالم تاني هو ما شاف العالم ده. كويس، في عالم تاني هو شافه، في دنيا تاني هو شافها، في مجتمع تاني هدى.

0: حاجة تانية.
1: نعم.
0: انت قاعد
2: ولما يجي يقول لك انت بتستغرب ده اقول ده ولا دي طلع من
0: ده لو حكى لك ده لو هو حكى لك المصيبه
2: الكلام ممكن يجيك من برا
0: لما انت تكتشف لما انت تكتشف الكلام حد ودي مقاس الاسره الكثيره اللي كانت جوه السودان برا السودان عشت كده لقت كده انا ماشي عشان اعيش برا مرتاح وهو الصدم بواقع ما عارف اني انا اتعامل معه عشان انا كأم او واحد اخوي كأب ما عنده الحصيله الكافيه من المعلومات تخليني اشرح لولدي لكن تخليني امنعه بسلطتي لا نحن سودانيين خلاص طب انت سوداني انا بعد انا حامل شنو بعد نحن السودانيين دي الحل شنو ده الاثنين ما قدرت عليهم نجي نخش في الكارثه الاكبر ودي مصيبه دي مصيبه حكاية انت بتخش النار نستخدم الدين تهديد نستخدم الدين سلاح ربنا حيزعل منك الله حيوديك النار انت ما كويس انت الله نعلي الليفن شوية بدل ابو بعبع للأسف الشديد الناس تسامحني شوحنا صورة ربنا العلاقة مع ربنا ده كله ليه لانه نحن ما عندنا نقطه معلومات الكافيه ان احنا نعرف اول حصيله طول ما انت مجهزت شنطتك عشان تسافر برا على فكره كان هيثم عنده زمان بدري ريلز كده صغير قال قبل ما تجهز شنطه سفرك جهز خطتك من ضمن خطتك اولادك انت ماشي هناك تعمل بوش حتى لو ما موجودين امشي ادرس هل انا من جوايا عندي الحصيله الكافيه اربي اولادي هنا ولا ما هنا أما أربيهم بالخوف أو هعمل شنو زي أختي قالت نحن خايفين من المجتمعات أكفل نكربس في بعض تسكن مع بعض نمرق مع بعض نقعد مع بعض عارفة قمنا كلنا وقعدنا كلنا كده دايرين في بعض
1: يلا أكفل دي يعني أديكي مثل حي يعني عندي أختي في القاهرة بتقول لي يا إيناس الحياة صعبة كل ما يعني تتصل جاية من وين مشيت وديت العيال المدرسة والعيال كبار يعني في إمكانهم منهم يمشوا المدارس براهم ويجوا راجعين بالمواصلات لا تمشي تودي الصغير مع الروضة وتمشي تودي الكبار ناس المتوسط والثانوي توديهم توصلهم المدرسة وبعد الساعة 12 تطلع تاني عشان تمشي ترجعهم وتجيبهم يعني نحن شالين أولادنا زي الشنطة خايفين يعني يزحوا من عيننا اللحظة يعني أنا سلمته لحد باب المدرسة وحمشي يجيبه من باب المدرسة لحد ما أجيبه في البيت قالت لي ولدي قال لي يا ماما طيب أنتو كنت متعباني كده أنت جبتيني لشنو مش جبتيني يعني هنا لشنو ولدتيني لشنو وكنت أصلا متعباني كده قالت لي أنا بس سكتت بقيت عايل له
0: طيب أنا انت وصلتيه خلينا اخش معاك
1: يعني حاسه بروحه هو مسجون ما قادر ما في متنفس انا ماشي السوق اشتري حاجه انا في يدك انت ماشي الدكان انا في يدك انت طالعه قفلتي الباب المفتاح وطلعتي ما عارفه نحن يعني شعور كده صعب عند اطفال احنا الكبار ما قادرين نفهمه غير انه خدتيناه في اطار تاع الخوف
0: بالضبط عارفه انت وصلتي لحد باب المدرسه دي جوا كيان وكل طفل جاي بالتربية على فكرة كل طفل قصة بيت أيوة. أنا بعينها كده جوا أنا حقعد جنبه جوا أنا حرد لي جوا أنا حتعامل معه مع أساد ذاته ده حيدخلنا في نقطة تانية ليه أولادنا شخصياتهم مهزوزة معليش دي نقطة حساسة جدا يا إيناس ليه أولادنا شخصياتهم مهزوزة
1: لأنه ما مدينهم براحة أنا غيته شخصيا هو أنا ما برد لك على السؤال ده
0: لا أنا عايزة الناس ترد لي
1: أيوة. يعني لأنه إحنا ما مدينهم براحة يا رشيدة بتاعت إنه ممكن يتعلم من الحياة طيب لما أنا يطلع لي طفل جبان ما قادر يواجه زول تاني في يعني زميله في الشارع إذا حصلت معه مشكلة يتعلم من وين إنه يبقى شجاع عشان ما يقدر يواجه حياته في واحدة من المحكات اللي ممكن تواجهه هو حتى جوا المدرسة طيب التنمر الممكن يلقاه في المدرسة والدمو الجايبينك والسايقينك والمرجعينك والخاتينك ونحن كأمهات ما تشتغل بهم أصلا بيتكلموا كده عشان أهلهم ما شغالين بهم هل فعلا هم دينك أهلهم ما شغالين بهم وانت يعني شغالة بهم شديد الشايلة والمدية وراجعة ومرجعة وخاتة فنحن يعني بجد يا رشيد الشخصية اللي بنشوفها هسه حاليا في شبابنا دي
0: شخصية مهزوزة
1: شخصية مهزوزة وخايفة جدا ما قادرة حتى في أبسط الحاجات ليه؟ لأنه زي ما قلت نحن

0: بل عندنا عصاية كده خلتنا للأولاد. نحن سودانيين ما بنقول كلام زي ده. وزول كان عائلك ما ترد له والعيال كان بيشاكلوا انت اجري منه ما اجري اقف بعيد اوعك تخش المشكله دي حس يجي يشيلوكم ويمشي ودوكم بعد شويه ترحيل وبعد شويه شنو بعرف يبقى يعني طيب انا حعيش يا توبيا انا حتعلم من وين
1: بالضبط بالضبط عارفه يا الناس دي كلها مشاكل حقيقيه مشاكل حقيقيه الناس واقعه فيها عارفه تجي الكارثة النقطة الأخيرة نحن في الآخر أولادنا دل بعد ما يطلعوا كده بنجي من غارون بأولاد البلد أنا وديته الحادي وين وضيحت عمره وده فشله يلا وما ناسي إنه أنا جزء من الفشل
2: ده.
1: أنا ما عايز أنه نقول للأباء نحسس الأباء والأمهات بالمشاكل بدون ما نديهم حل لأنه إحنا عارفين المشاكل دي وعايشين فيها نحن فتحناها خطيناها قدامهم وديناها أسارهم يا أختي يا أخوي يا ولدي يا بتي يلي يزول بيحلم إنه يدي أولاده فرصة ويسافر بيهم برا عايز تعيش أولادك في أي مجتمع حتى لو جوا السودان مجتمع من منطقة لمنطقة مجتمع إنك داير عارفة تعيش في الأسرة لكن عاوز تعمل حدود للأسرة لأنه ما ينفع العمة تربي والخالة تربي والجدة تربي وكل زول بأفكاره عاوز تعمل كروس وإنت وزوجتك وأولادك لازم تربي أولادك على القناعة ومع السيطرة أغنعهم عارفة أسلوب الحوار يعني نعرف نتكلم أغنعوا كل حاجة أغنع بقى نقشوا بيها ده ما زمن إنه أنا أسيطر عليه وأعمل كده وبس لا ما في حاجة اسمها أعمل كده وبس ما في حاجة إني أنا أفهمه أنا ما داير يكذب أنا ما تكذب الله بدخلك النار ما تعمل كده نحن سودانيين ما بنعمل أشرح ليه ورا كل كلمتك هدفك منها شنو لأنه ما فاهم لك نحن سودانيين دي شايف إنك أنت بتمنعه من حق من حقوقه أيوة. الليلة دار تلبس لبس البحر وعايشة في أمريكا ولا في كندا ولا في أستراليا ولا في أي حتة شايف إنه ده شيء طبيعي ودي تقولها لنا نحن سودانيين خلاص كده هو درد لا ده مرة انت منحتيني حق انا شايفاه طبيعي
0: طبيعي جدا
1: ابقى لو ما لبسته معك هلبسه بوراك خلينا نكون واقعيين
0: الممنوع مرغوب
1: مش انت منحت ما معاكم انا والمره الجايه انتوا مرجينا ذاتي ما همرق معاكم يلا تبدا الازدواجيه في الحياه يبقى اولادك عايشين في كوكب وانت في كوكب تاني لازم يكون في نقطه حوار مع اولادنا لازم نتقبل اولادنا لازم نتقبل عارفه أولادنا بأفكارنا الجديدة بقيمهم بالحوارات عارفة نقطة الحوارات دي يا ناس أنا ما عارفة الزمن لكن حاسة في نقطة أنا حقيقة مش هبالي أتكلم فيها الصراحة مع أولادنا في أربع نقاط أقولهم اثنين أنت عارفون اثنين هقوله مسي وما عارفة هتعمل فيني بعدين شنو عايزين نتكلم عايزين نتكلم في الحب بصراحة مطلقة مع أولادنا كويس عايزين نتكلم في الجنس بصراحة مطلقة كيف نوصله لأولادنا عايزين نتكلم عن الميول طبعا أنا ما كنت عليكي والبيجو يسمعوه دي الجبال الحاجات اللي كنت عليك بيجينا نسمعها ما شايفنا سمعناها لكن لسه ما عشناها شمينا ريحاتها لكن ما أكلناها فقبل ما نأكلها مفروض نفهم أولادنا أنا هشنو نتكلم عن الأفكار الجديدة والحقوق اللي بقت جديدة اللي بقت لو أنت طلعت بولدك برا هي مكتسبة بحق من حقوقه وأنت رافضة حتى لمجرد أنك تفكر وتتكلم فيها
0: أكيد يا رشيدة دي محتاجة برضو نفرز لها مساحة وممكن نجيب فيها ضيف مختص وأنا حديك المساحة دي وكمان يعني حابة أشكر الناس اللي بتتابعنا على الستلايت أو على الابليكيشن بنقول لهم شكرا لوجودكم معنا يمكن حنفصل لكن حنكون موجودين على الفيسبوك فبرحب بالناس الموجودة معنا

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى نادها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: أخرج من هنا واهرب،
3: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكل ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع الاثنان والسبعون فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي النصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثى، يا مرثى، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، إشباع 5000. تعالوا نسمع الحلقة دي، لأن المعجزة دي مهمة جدا جدا، ونعرف كيف المسيح أعمله.
1: أمسهن تونا توي هديد عن يديد يسوع هو إساناي هو أري يسوع تخيمات إيدي هو آن أون برو ومسيح إكتيت تونا هو آن أري يهودي سوركناي إيماني نا هو أري تتكت هرام ساكي يبكنت هو إمباليو إمبالي بديانيات وفاسل وسرامة أنا هاري يسوع جليلي بيرريريا، لكن يهودي سوركنا يهودا عيفين برو مدر هاري ونيت يهودا فدناي جيج نيامية، لكن يهودي ويد بخيماتي ادويلهم يسوع إيب إسانا بريود هاي أو هاشي جيجات يهودا بايا أفلاي كريات ياك باروك تانيت موجزة رينا أتوكك نويت يهري ووتك تشاقاميني كي كوبس تين تينا باروك تكوسيت تونا ووداي كسو بايكتين هوك إدين إسانايا آكنهن بارو آمان أفكيكين أفلاي يسوع باريود هاي أنيب ودور ماسي يابكيك، لكن باريكنا كسو ودور دوكنا شبوبي كستو تدنيا كتربوكنا، لكن باريا إسالالا أماك إكاتينة تونا سوياني هيت برا أنيب إيربنا برا كويد بينا أني إيبي كادي أنيب ودور ماسي يابكيكي يسوع أنا بهالي إديت جليلة بيمه إسانايا ويد بينيت هري يسوع هن جيجيا، لكن وقويت جيجاف كيك كباسة جيجيا يهودي ويد برو هيرونا برا بين وتك ناد إيف إيدنا ودي كسو تكتك أنجولي بريو هديديان ودي أمبرو دايتكو إدين واري أري أبدا برو أودي تليس إدين، لكن برا يهودي إجرما إري كنيت قالن وقويت بريو هديد أفكيك يسوع وقاسانا يقو إبايت اللميوب أفلاي ويد من جديد هاي تربي ما إيفي يهودي ونيت أجب ميانيت راتيانا ونوتك أقرياب باكاي ككناتك إكتين إدين يسوع أني اللمنيت تونا أنيب وكنايو تعليم كيكي، لكن وقاسانا أنيب ديغوتيانا يتعليمو وقاسانا يهريوه توناتي توي هريوكا أني اللمنيه تونا أني وقنايتو تكتيب تاري وقاساناي يات تكتيب إيكان اندي اوتك وقنايت هدايتي هديديني وقارويو داي ماتون إسهريو، لكن برو ديغوتياناي ماتون يهريو ستكيبو بريو ناتن غلط كهاي موسى وقهي هوكنا بكيكي، لكن قالهن هوكنا وهك سناكراف كيكي نانوي أني مادر تاريونا إيدي uda egubina barok jinok efena au bariek madar harri widin yasua bareod hai ani gat mujiza akwas barak kasak are ajabamtan musa areokna kushub soyokna ukshubi soti musa ikiki lakin hobakna badoyan aflay barak yer tosab tikwashibna yer tosab tikwashibne musa wak katakiki aflay ani tosab tagdai melanay barak nanoy hosu tasena shauti tusarab shibiptit ba hukmana wadli are hukmana ede algudisi dhai gwadi umbaru bara madar gharune botak kikehan shibibna baru odhai suri hadidine are bara bariyo ki kalmatan diyav kikein umbaru sidik umasih katiyet tona ikannahan lakin umasih iniyeb odor baru namini iniyeb galhan ikan kid lakin unu tak ke amini iniyeb henin kassan nikten idin malya yasu amasi ukasana igawib tagega hisi sidik aneb tikten ani ke amini akatyeb tikten ani uknaitu hadayeti toy yap kaki lakin ben aneb digotiyab sitkibu barakna baro kitkan lakin ani bariso yabu are baru digotiyab akai ani baro akten idi malya baro quilaltit abu kyariun lakin bariyu udor masi yap ki kuit galan bariyo ki payo dasap kik lakin guda dhai omin ifin baro amanian bara umasi inio ono takika guda kat mojiza ikwasi indihan idin ifarisi uday taktak angulib yasuib hadidiyane ibhali imasun bara huwa ifagiriyay surkina huwa baro ibikini jillay kajar wadib digwatiyan yasua bareo dhai ani shalik dor gebokna dhai andi malya aneb digwatiyayu beb beti gigi andi barak aneb hiru teyadna lakin imareb kiddina ani ebyeb omhini mabay kaad girtana idi yahudi taktake dhai baru naiso niyami indiyait hinim baro nimar kindi yonane timadina udhayun hoy kwarriyet beti diftit yonani allami indihan baru hiru ebtiyadna lakin imarheb kiddina ani ebyeb omini mabay kaad girtana indiyob en nanay ishariw idin ben uidi bi akhareb are baru hoy dai kabebu yasua asti yakiyait tagega hisi yawebka ani dai manat gwana ane bamaninibka gwana uktab midhan iya uyamitau bariso kwanin diyabu idi eni bhali baro amanin uday malyab emerneb eshuk ha isiru yasua umatuni dhai يا كمام كيكويت بين أدور أوكيك أشوك التاوي كيكين يا صعب إن بهلي دي ماسو ودهي قادي أنوتك صديق نبي إكاتي إدين واري أري أنو مسيح إكاتي إدين لكن واري ومسيح جليل ككيني إدين أكتب ومسيح وهذا داويد تدريعيتي إيني داود هوي إكويريت ومدينة بيت لهم أري إتفاري ديابو يسوع سبي أري ودي يددنا قادي برو أبو كهاريونا لكن قالهن ويو كي داساب كيكي إكاجر إفاقيرياي سوركيناوا إفاريسيوا بيتي أجر نوب برارا تميان نانوي برو هاي آب كتين اتيوداين إكاجر إقوبين أونو تاكيت حديد تاك هن كيها إدين إفاريسي باركنهن إتلسوكنهن سوركناي تاري إفاريسي قالن برو آمنيا ونودي موسى يوهك كيكن شاوتي باري وقاساناي وات كي داي اندي إدين إفاريسي إبقال نيقودي موس إدني بنتو إيفي بنوتك سور يسوعي رسم تيب جيغابو برو إرويد هاي هنب وقيب إبهلية باسن آكير قالن قبب كنس أبك برو قبب إكتيت تونا نشابب إده برا إقبين برو كان جليل يابواهن إكتب أغريا نبيب جليل ينيب بهايت تونا إيكن تندية إدين مليا غالكا غاو أوكنا إبه وفاسل واسومها يسوع لكن أوربا سيتون ريويا توين توراو كروما وقاسانا إغاو بيتي يغر كسو أودهي برو إكلالنيت إسانا أري برو ناتي إسات أودهي اللمية وقي كوجاوة إفريسيوة تكت هرام سكتيت إمرينيت أبكنيت ها إيان بطو أري كسو أودهي سوري سنغدنا برا يسو إدهي سيدنا تونتو تكت هرام سكين أبك هنه بوقيب موسى بكت إيتيت تو تكت تويا دوكيب رجا مويان ديابو أنت برو قري نان تندية إدين برا إن إبهالي شرك يسويد سبكويت ها إسيريونا لكن يسوع ناتي كورمياي تقيبالاي تيسو واشكي اكتب برا إنقدنيت برو راتيانو برو كورمتي إفديقايت بري سوكنا دورهن ماغنايت قباب باكاي اوتك اول واوي باتو هاي بايجد ايدي مليا يسوع مسيو هاشي كي ورميايت اكتب برا اين بهلي اماسونه قصة قال ناي جيجيا ايجرما ادميناي هنكاي افرانا يسوع اودو امي تتكتن بنتوي مسي تنجد يسوع افداد انغداي بطيو داي برا نا دي بين بطوك اتوميني قال كهاي هن ادي تتكت سيدناي قال هن كهاي تدي يسوع افلاي دايتو اني هن اتهمي هوك قادي شاوتي ديفي وير دور ماغناي بي شغامي ادي تتماسوني شالا اوغي روي تمرنا اري سکنو سؤالو نات راتا تیدنی تبرینک آن او نواسای ایدنی نائب امبریو سکناسا مانهون آن شالا کستو هنن هرویتو براک ترونیتو هوی تیمیرن
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الاستشارة من سوء تصرف الأشخاص، نستشير منه.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976655539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، مشاكل الحب ما بعد الزواج، تدخل الناس في المشاكل الأسرية.
1: Warrekwa kikan nakela aton den tinle daing aldi gitule janle namakel dogna kannas belengang keng simong kiwiti ngatabung kanni aton den tinle namakwela lang inin kirsingo alkojo ja algiski ngasi gusengan ta sel indel nga wala galia albikidi yang ke surboingi naka andi embaratolla namayine bano na inga

0: بنرحب بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم في ربوع سوداننا الحبيب، معنا في راديو سمر في حلقة جديدة من برنامج أنوار كاشف سلسلة من يقول الناس إني أنا. طبعا انتهينا في حلقتنا الفاتت من دراسة موضوعنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم. وكمان برحب بأختي هادية، يا أهلا بك هادية.
1: أهلا بك عزيز المستمع، وأهلا بك كمان يا أخوي حاتم.
0: وكان بدينا دراستنا بسؤال المسيح لتلاميذه، من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجابوه، إن قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان، يعني النبي يحيى، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا، أو واحد من الأنبياء. ثم سأله المسيح، وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجابوا سمعان بطرس، أنت هو المسيح ابن الله الحي. فعلق المسيح على جوابه غائلا، طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات.
1: ومن الكلام اللي قاله السيد المسيح عيسى عليه السلام يا أخوي حاتم، والرد بتاع بطرس كان صح، وهو إنه السيد المسيح هو ابن الله الحي. ومن الحتة دي بدينا نفتش، وعشان نتأكد من الحقيقة دي لازم نرجع لحياة السيد المسيح ونشوف الحياة العجيبة اللي سواها وقوله السمح اللي قاله، وكيف كان بناقش اليهود.
0: وكان لازم ندرس بعض الآيات المقدسة اللي كتبها تلاميذ المسيح ورسله الأوائل، وهي التي أكدت على حقيقة كون المسيح سيدنا عيسى عليه السلام هو ابن الله الحي وكلمة الله الأزلي. وهنا برضو بنكرر ما قلناه قبل كده، إن تعبير ابن الله ما المقصود به نهائي إن الله تزوج وجابوا له ولد، حاشا وكلا، لكن المقصود به المعنى الروحي واللي بيتوافق مع كون الله روح.
1: وعلى فكرة يا أخوي حاتم، الكتاب المقدس في العهد القديم كان بيقول السيد المسيح هو ابن الله وبصورة واضحة، وعشان هو اللي حيقول عن الله وكمان حيبينه، عشان كده الوحي قال عنه هو صورة الله غير منظور، وهو ابن الله عشان هو كلمته اللي كان موجود من زمان واللي جو بيقى زول زينا، عشان كده ولادته بقت ما زينا، وهو حملت به مريم العذراء لما حل عليها الروح القدس، والحمل ده بقى شايل الطبيعتين إلهية وبشرية. وبنأكد في قولنا إن الله واحد، والمسيحية بتآمن بإله واحد، وكلمة الله الأزلي هو موجود من زمان ومتحد مع الله، يعني من نفس طبيعة الله الأب، عشان كده بنقول له ابن الله.
0: وزي ما شفنا في دراستنا الفاتت كلها عن أعمال المسيح سيدنا عيسى عليه السلام الباهرة والعجيبة، أكدت لنا إنه هو فعلا ابن الله، فأقام الموتى زي أقامته لإلعازر بعد ما قعد 4 أيام في القبر وعفن جسمه، فمنو عنده القدرة عشان يحيي الموت غير الله تعالى. والمسيح كابن لله الوحيد صنع معجزات الشفاء الكثيرة، فرجع البصر للعميان وأقام المقعدين والمفلوجين، وخلى البكم نطوا، ورجع السمع لفاقدنه، وأطعم آلاف الناس ب5 أرغفة شعير وسمكتين.
1: آمين. والسيد المسيح كابن الله خلى موية الموية الهاي يهدى، ونهر الريح الشديد، وسكت البحر، وهم نغير الله بيقدر يخلي الطبيعة تسكت ويتحكم فيها. والسيد المسيح كابن الله كان بيطلع أي روح شريرة من الناس، والحاجة اللي بيقول لها بتعملها. وهو في مرة بيقول لليهود إنه هو كابن لله، الله أداه سلطان عشان يقوم الميتين، وده بيكون في يوم القيامة. وما كده وبس، وزي ما لاحظنا رافقت العجائب دي تصريحات هامة للمسيح، أكدت إنه هو ابن الله وكلمته المجسدة. قال المسيح بعد ما غفر للمرة الزانية إنه هو نور العالم، ومن يتبعه لا يمشي في ظلمة بل يكون له نور الحياة، يعني هو النور الحقيقي اللي بيطرد الظلمة من حياة الزول ويحرره من عبودية الخطيئة. بكده أكد إنه هو بيحمل نفس صفات الله الآب. وزي ما عارفين إنه الله نور وما فيه ظلمة نهائيا، وكمان أداه سلطان عشان يحاسبون.
0: وزي ما لاحظنا رافقت العجائب دي تصريحات هامة للمسيح سيدنا عيسى عليه السلام، أكدت لنا إنه هو ابن الله وكلمته المتجسد. قال المسيح بعد ما غفر للمرأة الزانية: أنا هو نور العالم، ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يعني هو النور الحقيقي اللي بيطرد الظلمة من حياة الزل ويحرر من عبودية الخطيئة. بكده أكد إن هو بيحمل نفس صفات الله الأب، وزي ما عارفين إنه الله نور وما فيه ظلمة نهائي.
1: أكيد بنلاقي هنا يا أخوي حاتم بعد ما السيد المسيح عيسى عليه السلام شبع الناس اللي كانوا قاعدين بسمكتين وخمس عيشات، قال لهم: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. يعني أنا هو العيش الحقيقي اللي بيشبع نفس كل زول من جواه. وفي مرة تانية قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد المرعى. يعني هو الباب الوحيد عشان نلقى مغفرة على كل غلط بنسويه، وكمان ندخل به لملكوت الله ونلقى حياة للأبد.
0: وفي حوار تاني مع اليهود علليهم المسيح وقال: إنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. يعني لو ما أمنتوا إني أنا هو الرب كلمة الله المتجسد فستدانون على خطاياكم. وهنا نبهنا لطبيعته الإلهية، وأضاف المسيح قائلا: إن من يؤمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. وده اللي خلى اليهود يغضبوا أكثر، وكمان علليهم إنه إبراهيم أباهم قد رأى بالإيمان يوم المسيح فرح، وما كده وبس، كمان هو كان قائم مع الله الأب منذ الأزل.
1: ليه كل المجد. وفي مرة تانية يا حاتم السيد المسيح عيسى عليه السلام سأل الفريسيين وقال لهم: ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ فأجابوه: ابن داود. وتاني سألهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وطبعا السيد المسيح كان داير يتأكد من إنه هو ابن الله، وكمان هو الرب اللي قال عنه داود زمان في سفر المزامير: ربي. ما هو كلمة الله اللي كاين من زمان وجاء وبقى زول زينا، وهو من نسل داود النبي. ونكون بكذا مستمعنا الأعزاء قدمنا لكم في الحلقة دي ملخص سريع عن سلسلة من يقول الناس إني أنا، اللي اتكلمنا فيها عن حقيقة شخصية المخلص المسيح عيسى عليه السلام، وتبين لنا من خلال البراهين دي إنه المسيح هو حقا ابن الله الوحيد وكلمة الأزلي.

0: مستمعين الأعزاء، في اللحظة دي بعد ما سمعت كل الأدلة والبراهين والوقائع الفاتت، بنحب نوجه لكم السؤال اللي وجهه المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام لتلاميذه: وأنت من تقول إني أنا ابن الإنسان؟ السؤال مرة تانية: وأنت من تقول إني أنا ابن الإنسان؟ أرجو أن تجاوب على هذا السؤال بينك وبين نفسك، وكمان ترسل لنا إجابتك لسؤال المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام باتصالكم لنا. وفي الختام بنقول لكم أكيد لنا لقاء في سلسلة جديدة من تعاليم المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، وبنودعكم. أنا حاتم
1: وأنا هادية، وبنقول لكم في أمان الرب. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟

أهلا ومرحبا بك عزيزي مستمع راديو سمر، معاكم الليلة أنا أنتوني دانيال في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. خلينا نجيف، خلينا نطيل، خلينا نتأمل في الكتاب المقدس في موضوع جديد، موضوع مهم. فيه هنعرف ونتكلم عن الأوجاع والآلام وكم مرات بنعاني ونتوجع ممكن من أقرب الناس لنا. حلقتنا هتكون عن الأوجاع. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معاي عزيزي المستمع، عزيزي مستمع راديو سمر.

قرأتنا مع بعض من مزمور، المزمور 16 والأعداد 4 و5. فيه بيتكلم المرنم عن إنه تكسر أوجاعهم. الوجع لما يكون كثير بيكون صعب، مرات حتى ما بنقدر نقول بيكون لنا صعب من الألم. فالمرنم هنا بيتكلم عن إنه في ناس أوجاعهم بتكتر، والسبب بسيط والسبب واضح. هو قال السبب إنه تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. الآخر ده شنو؟ حنشوفه مع بعض. خلوكم معانا في حلقتنا اليوم عن الأوجاع. في العالم في وجع هنا وهناك، في حرب هنا وهناك، في مرض هنا وهناك، وبنتألم وبنتوجع لأسباب بسيطة ممكن هنا المرنم قاعد يتكلم فيه. خلينا نقرأ القراية دي مع بعض، المزمور 16 والأعداد 4 و5. الكلمة بتقول تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسمائهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. السؤال المرات كتير بحيرنا، يعني شنو وجع؟ الأوجاع بتختلف، ممكن تكون مجروح في حتة في جسمك وبتحس بالوجع، ممكن تكون مجروح في قلبك وبرضو بتحس بالوجع، ممكن تكون مجروح بطريقة أو بآخر، لكن في النهاية الوجع هو الألم، هي المعاناة، هي التعب. مرات يا ما عانينا ويا ما تعبنا لأسباب إنه مرات إحنا بنقود ثقتنا في أمور وفي حاجات ما مفروض نخد فوق الصيغة، وبيحصل الكلام ده لأنه أن إحنا ما عارفين إنه ده ممكن يكون سبب لوجع لينا ولألم. مرات بنخد كل اتكالنا على شخص، لكن للأسف الشخص ده ممكن يزيح ويبعد وخلينا في وجع، خلينا في مر، خلينا في حاجات نحن ما بنقدر نقولها حتى ما بنقدر ننساه، ومرات بنغفر ومرات ما بنغفر لنفس السبب، بنتكل على حاجات غلط، الحاجات ما مزبوطة. انت لو شلت في يدك جنة وضغطت عليه ومشيت عليه حيطعنك الجنة. مرات اتكالنا على الأمور دي بتكون بنفس الطريقة. المرنم هنا قال تكسر، يعني شنو؟ الآلام والأوجاع بتاعه بيزيد بيكتر. الناس اللي بيتكلوا على آخر، الآخر ده قاصد بيه شنو المرنم؟ قاصد بيه شنو كاتب المزمور؟ قاصد بيه مصادر أخرى. كم من مصادر عندك في حياتك؟ هل انت اتكلت على المال؟ ممكن المال يتسرق. هل اتكلت على إمكانياتك؟ إمكانياتك ممكن تنتهي. هل اتكلت على انت من ياتو أسرة من ياتو بيت؟ الحاجات دي كلها بتنتهي. اتكالك بيأثر جدا على سلامك، اتكالك بيأثر جدا على انك ما تتألم او ما تتوجع. عزيزي مستمع راديو سمر، الوجع شيء ما حلو، ما في زول بطيق الوجع ولا الألم. كلنا عايزين نفرح، كلنا عايزين نضحك، كلنا عايزين نعيش حياة حلوة من بعيد من قريب من أي محل، لكن للأسف مرات بنلقى في الحياة إنه في وجع في كل شيء. تصحى بوجع وتنوم بوجع، تمشي بوجع ترجع بوجع، وإنت ما عارف الحل شنو. خلينا مع بعض نفتش على مصدر الراحة، خلينا مع بعض نرجع ونشوف كيف ممكن نعيش حياة من غير وجع، لأنه في شخص حمل أوجعنا. فاصل ونرجع ونواصل. من راديو سمر أحبائي، لكم كل الحب في اسم يسوع.

بنفتش مرات على مصادر. وفي الكتاب المقدس في جزئية في سفر أرميا بتكلم إنه الشعب حفروا لنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. يعني تحفر تجي في حتة يقول لك هنا في موية وتحفر في النهاية ما تلقى أي موية. الشعب بتاع إسرائيل ربنا بيتكلم عنهم هناك بيقول إنه تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. مرات في حياتنا الأوجاع بتكتر لأنه بنفتش على مصادر غير ربنا. بنمشي نفتش على القروش، بنشوف إنه راحتنا وفرحتنا في القروش، والقروش دي أول ما تتسرق حياتنا بتخرب، ما بنشوف حاجة كويس في الحياة. مرات بنفتش على العلاقات، نقول ممكن العلاقة دي بنلقى فيها كل الراحة، بنلقى فيها كل الفرح، بنلقى فيه كل احتياجنا، ويجي ونتخان في العلاقة ونعاني ونتوجع. أو نتكل على نفوسنا، على الخلفيات بتاعنا، على الأسر بتاعنا. لكن برضو بيجي الأوقات ممكن ينسونا، ممكن يتجاهلونا، ممكن يتركونا، بنرجع ونتوجع من أول وتاني. عزيزي، في مصدر فرح لا يتغير، في مصدر حياة لا يتغير، هو خلقك وخلقني، هو أوجدك وأوجدني. لكن الخطية دخلت، الخطية دخلت، وبالخطية دخل الموت ودخل الوجع ودخل الألم. معاناة الموجودين فيه سببه هو الخطية، الوجع الموجودين فيه سببه هو الخطية. ربنا ما بس شافنا بنعاني كده وسكت، لا، أدانا أعظم عطية، أدانا أعظم هبة، ده يسوع المسيح. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، أيوة أنا بقول لك إنه يسوع المسيح أعظم عطية من ربنا لي وليك ولكل شخص موجود. حتى ما نتحرر من أوجاعنا، حتى ما نشفى من كل جروحنا، المسيح جاء عشاني وعشانك. المسيح جاء عشان يخلصني ويخلصك. انت ممكن تسأل كيف الكلام ده، انا حوريك كيف. خليك معنا، خلينا نقيف، خلينا نطلع على الكتاب المقدس بيكلمنا وبيقول لنا شنو عن يسوع المسيح. يوحنا المعمدان لما شاف المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو كان نبي وهو كان رسول من ربنا، فالكلام اللي قاله ما قاله عشان عايز يقوله، لكن قاله بحسب ما ربنا أداه إنه يقول. وحقيقة المسيح هو حمل الله الذي يرفع كل خطية العالم. في زمن نوح كان في طوفان، والطوفان ده غطى الأرض كله بموية، 150 يوم الناس غرقانين، 40 يوم المطر بتنزل ليل ونهار، بس كان في مجموعة بسيطة موجودة في السفينة اسمها الفلك، والموجودين ديل البحيدين الفضلوا. الأرض كلها غرقت لأنها كانت ملت شر، فربنا حلك البشر. الفلك ده بيرمز ليسوع المسيح، خلاص لي وليك. من غير ما تكون جوا الفلك ده ما عندك حياة أبدية، من غير ما تكون في المسيح لا يمكن أن تستمتع بالحياة الجديدة مع ربنا، إنك تسبحه، إنك تعيش في محضره طول الأيام. المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هل أنت اختبرت الحياة دي في حياتك؟ عزيزي المستمع، ربنا عايزك تختبره، عايز تختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع. وإحنا في راديو سمر بنرحب بك، بنرحب بأي سؤال من عندك، أي استفسار بنرحب بك. عايز أقول لك إنه ربنا بيحبك، عشان كده رسل المسيح. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة، معكم هسه على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معنا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا ونحن بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف، ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض، ونحن مبسوطين في اليوم ده بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدأ يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا، إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة، أكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذن مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القصة كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والما عارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك ما في زول، ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السماء حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بيضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال لكل زول بيتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة أفتح معاي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24 وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقت إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد أعزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا. اتلمينا بالفرح جيناك، وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمينا ونسفح يسوع

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشان فيك يا يسوع انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة اللي لنا إحنا جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الأبليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، أمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635359. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365359. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البنت اللي أقول ليها ملي جركانتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب، فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب، البت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي، وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حزق جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسجد وتخط الموية لديل وتمل الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها انت بتمنو وهل في مكان في بيتكم عشان ابيت فيه؟ لما قالت له انها بيت بتوئيل ولد ناحور يعني من بيت اهل ابراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لانه هداه لبيت اشقاء سيده ابراهيم، وما يعني خيب رجاؤه ولا امله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية، بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلنا على رقم الواتساب 00 0575-796-56-359. يا ريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريد وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتوئيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهلها أدوها هدايا كثيرة وودعوها وداع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من عن الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوالي نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أمه سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا جيتوا في الزمن المناسب، والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا، وإنت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها راسلنا على رقم الواتساب 00357 76 56 359، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوالي رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة، نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس، تعامده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل، دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإن نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع

بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده؟ طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا همشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني. والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجع انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان.
1: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصحن، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون قيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل. وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة التاسعة صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر ومرة أخرى حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة الخامسة مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت، أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور كثير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جباة الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلا يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة من جزويه.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ أنحنا فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لالله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، إشباع 5000. تعالوا نسمع الحلقة دي، لأن المعجزة دي مهمة جدا جدا، ونعرف كيف المسيح أعمله.
1: أمسهن تونا توي هديد عن يديد يسوع هو إسناي هو أري يسوع تخيمات إيدي هو عن أن برو ومسيح إكتيت تونا هو عن أري يهودي سوركناي إيماني نا هو أري تتكت حرام سكي يبكنت هو إمباليو إمبالي بديانيات وفاسل وسرامة أنا هاري يسوع جليلي بهير ريريا، لكن يهودي سوركنا يهودا عيفين برو مدر هاري ونيت يهودا فدناي جيج نيامية، لكن يهودي ويد بخيماتي ادويلهم يسوع إيب إسانا بريود هاي ومهاشي جيغات يهودا بايا أفلاي كريات ياك باروك تانيت تموجزة رينا أتوكك نويت يهري ووتك تشاقاميني كي كوبس تين تينا باروك تكوسيت تونا ووداي كسو بايك تينوك إدين إسانايا آكناهن بارو آماناب كيكين أفلاي يسوع بريود هاي أنيب ودور ماسي يابكيك، لكن بريكنا كسو ودور دوكنا إشبوبي كستو تدنيا كتربوكنا، لكن بريا إسلالا أماك إكتينة تونا سويانيهي برا أنيب إيربنا برا كويد بينا أني إيبي كادي أنيب ودور ماسي ياب كي كيدي يسوع اني بهالي ايديت جليلي بيمه اسانايا ويدي بينيت هاري يسوع هن جيجيا، لكن وقويت جيجاب كيك كوباسي جيجيا يهودي ويدي برو هيرونا برا بين وطاك ناد ايفي ايدنا ودي كسو تكتك انغولي بريو هديديان ودي امبرو داي تاكو ادين واري اري ابدا برو ودي تليس ادين، لكن برا يهودي اجرما اري كنيت قالن وقويت بريو هديد افكيك يسوع وقاسانا ايقو ايبايت اللاميوب افلاي ويد من قدي داي تربي ما ايفي يهودي ونيت اجابا ميانيت راتيانا ونوتك اقرياب باكاي ككناتك اكتين ايدين يسوع اني اللامانيت تونا انيب وكنايو تعليم كيكي، لكن وقاسانا أنيب ديغوتي عنا تعليمو وقاسانا يهريوه توناتي توي هريوكا أني اللمانية تونا أني وكنايتو تكتيب تاري وقاساناي يات تكتيب إيكان اندي اوتك وكنايت هدايتي هديدينيب وغرويو داي ماتون إسهريو، لكن برو ديغوتياناي ماتون يهريو ستكيبو بريو ناتن غلط كهاي موسى وقهي هوكنا بكيكي، لكن قالهن هوكنا وهك سناكرا بكيكي نانوي أني مادر تاريونا إيدي uda egubina barok jinok efena au bariek madar harri widin yasua bareod hai ani gat mujiza akwas barak kasak are ajabam tan musa areokna kushub soyokna ukshubi soti musa ikiki lakin hobakna badoyan aflay barak yer tosap tikwashibna yer tosap tikwashibne musa iwak kata kiki aflay ani tosap tagdai melanai barak nanoy hosu tasena shauti tusarap shibiptit ba hukmana wadli are hukmana edi algudisi dai gwadi umbaru bara madar yarune botak kikehan shibibna baru odhai suri hadidine are bara bariyo ki kalmatan diyav kiken umbaru sidik umasih katye tona ikannahan lakin umasih iniye odor baru namini iniye galhan ikan kid lakin unu tak ke amini iniye henin kassan nikten idin malya yasu amase ukasana igawi tagega hesi sidik ane tikten ane ke amini akatye tikten ane uknaitu hadayeti toy yap kake lakin ben ane digotia sitkibu barakna baro kitkan lakin ani bariso yabu are baru digotia heb akai ani baro akten idi malia baro quilaltit abu kyareun lakin bariu udor masi apki kuit galan bariyo ki ayo dasap kik lakin guda dai omin ifin baro amanian bara umasi inio ono takika guda kat mujiza ikwasi indihan idin ifarisi udai taktak angwile yasuib هديديانب إبهالي إماسون برا هو إفاقيرياي سوركينا هو برو إبكني جلاي كجر ودب ديغوتيان يسوى بريو داي أني شالك دور جيبوكنا داي أندي مليا أنيب ديغوتيايو بيب بيت جيجي أندي براك أنيب هيرو تيادن لكن إماره كدين أني أبي أميني ما بي قاد قرطان إيدي يهودي تكتك إيداي برو نايسو نيام إندي إيد هنم برو نمار كندي يوناني تمدين ودهيون هوي قريت بيت دفتيت يوناني اللامي انديهن برو هيرو ابتدن لكن امارهب كدين اني ابي اوميني ما بي كاد قرطان انديوب اين نان هاي اسهريو ايدين بين ويدي بي اخرب اري برو هوي داي كبيبو يسوع أستي يكيايت تغيغا هسي يويبكا أني داي مانات وانا أني بامانيني بكا وانا وكتاب ميدن إيو يميتو بريسو كوانين ديابو إدي إني بهلي برو آمانين ودي ملياب إميرنيب إيشوك هاي سيريو يسوع ومتوني داي يا كماب كيكويت بين اودور اوكيك اشوك التيوياب كيكين يا سواب اين بهالي دي ماسو اودهي غادي اونوتك صديق نبي اكاتي ادين واري اري اونو مسيح اكاتي ادين لكن واري ومسيح جليل ككيني ادين اكتب ومسيح ودا داويدت تدريايتي ايني داويد هوي اكويريت ومدينة بيت لهم اري اتفاري ديابو يسوع سبي اري ودي يددنا غادي برو ابو كهاريون لكن قالهن ويو كي داساب كيك اكاجر افاقيريا سوركينا هو افاريسي هو بيتي اگر نوب برا راتميان نانوي برو هاي اب كتين اتيو داين اكاجر اقوبين اونو تاكيت حديد تاك هن كيها ايدين افاريسي باركنهن اتلي سوكنهن سوركناي تاري افاريسي قالن برو آمنيا ونودي موسى يوهك كيكن شاوتي باري وقواساناي وات كي داي اندي ايدين افاريسي ابقال نيقودي موس ايدني بنتو ايفي بين اوتك سور ياسوي ريسم تيب جيغاب برو ارويد هاي هنب وقيب ابهلية باسي ناكير قالن قبب كنس ابك برو قباب اكتيت تونا نشابب اده برا اقبين برو كان جليل يابواهن اكتب اغريا نبيب جليل ينيب بهايت تونا ايكن تنديا ايدين مليا غالكا غاو اوكنا ايبي وفاسل واسومها يسوع لكن اوربا سيتون ريويا توين توراو كروما وكواسانا ايغو بيتي ياغر كسوودي برو اكلالنيت اسانا اري برو ناتي اسات اوده اللمية وقي كوجاوة افريسيوة تكت هرام سكتيت امرينيت ابكنيت ها ايان بتو اري كسو اوده سوري سنگدن برا يسو ايدهاي سيدنا تون تو تكت هرام سكين ابك هنه بوقيب موسى بكت ايتيت تو تكت تويا دوكي رجا مويان ديابو انتا برو قاري نان تندية ايدين برا اين بهالي شرك يسويد سبكويت ها اسيريون لكن يسوع ناتي كورميات تقيب الايتيسو واشكي اكتب برا انقدنيت برو راتيانو برو كورمتي افديقايت باري سوكنا دورهن ماغنايت قباب باكاي اوتك اول واوي باتو هاي با ايجد ايدي مليا ياسوا ماسي وهاشي كي ورميايت اكتب برا اين بهالي اماسونهو كسا قال ناي جيجيا ايجرما اداميناي هنكاي افرانا ياسوا اودو امي تتكتن بنتوي ماسي تنجد يسوع افداد انغدايت بطيو داي برا نادي بين بطوك اتوميني قال كهاي هن ادي تتكت سيدناي قال هن كهاي تدي يسوع افلاي دايتو اني هن اتهمي هوك كادي شاوتي ديفي وير دور ماغنايت بي شغامي ادي تتماسوني شالله اوخي رويتي ميرنا اري سکنوا سؤالوا نات راتا تیدنے تبرینے آن او نواسای ایدنے نائب امبریو سکنا سمانا ہون آن شاللہ کستو ہنن نروے توا براک تھرونے توا ہوئی تیمیرن
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الاستشارة من سوء تصرف الأشخاص نستشير منهم.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976055 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، مشاكل الحب ما بعد الزواج، تدخل الناس في المشاكل الأسرية.
1: Warrequa, Kikanakela, a tone dentin lay dying aldi, yitule, yanle, a namakel dogna, canas, a belangan king, simon, kiwiti, and tabunkani, a tone dentin lay, namakuelang, inin kirsing, or alcojoja, algisking, as he using and tassel in delinga, walagalia, albikini, uncle surbuengi, naka and diembaratola, namayine bano, na inga.

0: بنرحب بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم في ربوع سوداننا الحبيب، معنا في راديو سمر في حلقة جديدة من برنامج أنوار كاشف سلسلة من يقول الناس إني أنا. طبعا انتهينا في حلقتنا الفاتت من دراسة موضوعنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم. وكمان برحب بأختي هادية. يا أهلا بيك هادية.
1: أهلا بيك عزيز المستمع، وأهلا بيك كمان يا أخوي حاتم.
0: وكان بدينا دراستنا بسؤال المسيح لتلاميذه، من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجابوه إن قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان، يعني النبي يحيى، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا، أو واحد من الأنبياء. ثم سألوا المسيح، وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجابوا سمعان بطرس، أنت هو المسيح ابن الله الحي. فعلق المسيح على جوابه غائلا، طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات.
1: ومن الكلام اللي قاله السيد المسيح عيسى عليه السلام يا أخوي حاتم، والرد بتاع بطرس كان صح، وهو إنه السيد المسيح هو ابن الله الحي. ومن الحتة دي بدينا نفتش، وعشان نتأكد من الحقيقة دي لازم نرجع لحياة السيد المسيح ونشوف الحياة العجيبة اللي سواها وقوله السمح اللي قاله وكيف كان بناقش اليهود.
0: وكان لازم ندرس بعض الآيات المقدسة اللي كتبها تلاميذ المسيح ورسله الأوائل، وهي التي أكدت على حقيقة كون المسيح سيدنا عيسى عليه السلام هو ابن الله الحي وكلمة الله الأزلي. وهنا برضو بنكرر ما قلناه قبل كده، إن تعبير ابن الله ما المقصود به نهائي إن الله تزوج وجابوا له ولد، حاشا وكلا، لكن المقصود به المعنى الروحي واللي بيتوافق مع كون الله روح.
1: وعلى فكرة يا أخوي حاتم، الكتاب المقدس في العهد القديم كان بيقول السيد المسيح هو ابن الله وبصورة واضحة، وعشان هو اللي حيقول عن الله وكمان حيبينه. عشان كده الوحي قال عنه هو صورة الله غير منظور، وهو ابن الله عشان هو كلمته اللي كان موجود من زمان واللي جاء وبقى زول زينا. عشان كده ولادته بقت ما زينا، وهو حملت به مريم العذراء لما حل عليها الروح القدس، والحمل ده بقى شايل الطبيعتين إلهية وبشرية. وبنأكد في قولنا إن الله واحد، والمسيحية بتآمن بإله واحد، وكلمة الله الأزلي هو موجود من زمان ومتحد مع الله، يعني من نفس طبيعة الله الأب. عشان كده بنقول له ابن الله.
0: وزي ما شفنا في دراستنا الفاتت كلها عن أعمال المسيح سيدنا عيسى عليه السلام الباهرة والعجيبة، أكدت لنا إنه هو فعلا ابن الله، فأقام الموتى زي أقامته لإلعازر بعد ما قعد 4 أيام في القبر وعفن جسمه، فمن اللي عنده القدرة عشان يحيي الموت غير الله تعالى؟ والمسيح كابن لله الوحيد صنع معجزات الشفاء الكثيرة، فرجع البصر للعميان، وقام المقعدين والمفلوجين، وخلى البكم نطوا، ورجع السمع لفاقدنه، وأطعم آلاف الناس ب5 أرغفة شعير وسمكتين.
1: أمين. والسيد المسيح كابن الله خلى موية الهاي يهدى، ونهر الريح الشديد، وسكت البحر. وهم نغير الله بيقدر يخلي الطبيعة تسكت ويتحكم فيها، والسيد المسيح كابن الله كان بيطلع أي روح شريرة من الناس، والحاجة اللي بيقول لها بتعملها. وهو في مرة بيقول لليهود إنه هو كابن لله، الله أداه سلطان عشان يقوم الميتين، وده بيكون في يوم القيامة. وما كده وبس، وزي ما لاحظنا رافغت العجائب دي تصريحات هامة للمسيح، أكدت إنه هو ابن الله وكلمته المجسدة. قال المسيح بعد ما غفر للمرة الزانية إنه هو نور العالم، ومن يتبعه لا يمشي في ظلمة بل يكون له نور الحياة، يعني هو النور الحقيقي اللي بيطرد الظلمة من حياة الزول ويحرره من عبودية الخطية. بكده أكد إنه هو بيحمل نفس صفات الله الآب. وزي ما عارفين إنه الله نور وما فيه ظلمة نهائيا، وكمان أداه سلطان عشان يحاسبون.
0: وزي ما لاحظنا رافقت العجائب دي تصريحات هامة للمسيح سيدنا عيسى عليه السلام، أكدت لنا إنه هو ابن الله وكلمته المتجسد. قال المسيح بعد ما غفر للمرأة الزانية: أنا هو نور العالم، ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يعني هو النور الحقيقي اللي بيطرد الظلمة من حياة الزل ويحرره من عبودية الخطية. بكده أكد إنه هو بيحمل نفس صفات الله الأب، وزي ما عارفين إنه الله نور وما فيه ظلمة نهائي.
1: أكيد بنلاقي هنا يا أخوي حاتم، بعد ما السيد المسيح عيسى عليه السلام شبع الناس اللي كانوا قاعدين بسمكتين وخمسة عيشات، قال لهم: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. يعني أنا هو العيش الحقيقي اللي بيشبع نفس كل زول من جواه. وفي مرة تانية قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد المرعى. يعني هو الباب الوحيد عشان نلقى مغفرة على كل غلط بنسويه، وكمان ندخل به لملكوت الله ونلقى حياة للأبد.
0: وفي حوار تاني مع اليهود على ليهم المسيح وقال: إنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. يعني لو ما أمنتوا إني أنا هو الرب كلمة الله المتجسد فستدانون على خطاياكم. وهنا نبهنا لطبيعته الإلهية، وأضاف المسيح قائلا: إن من يؤمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. وده اللي خلى اليهود يغضبوا أكثر، وكمان على ليهم إنه إبراهيم أباهم قد رأى بالإيمان يوم المسيح وفرح. وما كده وبس، كمان هو كان كائن مع الله الأب منذ الأزل،
1: ليه كل المجد. وفي مرة تانية يا حاتم، السيد المسيح عيسى عليه السلام سأل الفريسيين وقال لهم: ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ فأجابوه: ابن داود. وتاني سألهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وطبعا السيد المسيح كان داير يتأكد من إنه هو ابن الله، وكمان هو الرب اللي قال عنه داود زمان في سفر المزامير: ربي. ما هو كلمة الله اللي كاين من زمان وجاء وبقى زول زينا، وهو من نسل داود النبي. ونكون بكده مستمعنا الأعزاء، قدمنا لكم في الحلقة دي ملخص سريع عن سلسلة من يقول الناس إني أنا، اللي اتكلمنا فيها عن حقيقة شخصية المخلص المسيح عيسى عليه السلام، وتبين لنا من خلال البراهين دي إنه المسيح هو حقا ابن الله الوحيد وكلمة الأزلية.

0: مستمعين الأعزاء، في اللحظة دي بعد ما سمعت كل الأدلة والبراهين والوقائع الفاتت، بنحب نوجه لكم السؤال اللي وجهه المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام لتلاميذه: وأنت من تقول إني أنا ابن الإنسان؟ السؤال مرة تانية: وأنت من تقول إني أنا ابن الإنسان؟ أرجو أن تجاوب على هذا السؤال بينك وبين نفسك، وكمان ترسل لنا إجابتك لسؤال المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام باتصالكم لنا. وفي الختام بنقول لكم أكيد لنا لقاء في سلسلة جديدة من تعاليم المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. وبنودعكم، أنا حاتم
1: وأنا هادية، وبنقول لكم في أمان الرب، مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟

أهلا ومرحبا بك عزيزي مستمع راديو سمر، معاكم الليلة أنا أنتوني دانيال في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. خلينا نجيف، خلينا نطيل، خلينا نتأمل في الكتاب المقدس في موضوع جديد، موضوع مهم. فيه هنعرف ونتكلم عن الأوجاع والآلام وكم مرات بنعاني ونتوجع ممكن من أقرب الناس لنا. حلقتنا هتكون عن الأوجاع. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معاي عزيزي المستمع، عزيزي مستمع راديو سمر.

قرأتنا مع بعض من مزمور، المزمور 16 والأعداد 4 و5. فيه بيتكلم المرنم عن أنه تكسر أوجاعهم، تكسر أوجاعهم. الوجع لما يكون كثير بيكون صعب، مرات حتى ما بنقدر نقول بيكون لنا صعب من الألم. فالمرنم هنا بيتكلم عن أنه في ناس أوجاعهم بتكتر، والسبب بسيط والسبب واضح. هو قال السبب إنه تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. الآخر ده شنو؟ هنشوفه مع بعض. خلوكم معانا في حلقتنا اليوم عن الأوجاع. في العالم في وجع هنا وهناك، في حرب هنا وهناك، في مرض هنا وهناك، وبنتألم وبنتوجع لأسباب بسيطة ممكن هنا المرنم قاعد يتكلم فيه. خلينا نقرأ القراية دي مع بعض، المزمور 16 والأعداد 4 و5. الكلمة بتقول تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسمائهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. السؤال المرات كتير بحيرنا، يعني شنو وجع؟ الأوجاع بتختلف. ممكن تكون مجروح في حتة في جسمك وبتحس بالوجع، ممكن تكون مجروح في قلبك وبرضو بتحس بالوجع، ممكن تكون مجروح بطريقة أو بآخر، لكن في النهاية الوجع هو الألم، هي المعاناة، هي التعب. مرات يا ما عانينا ويا ما تعبنا لأسباب إنه مرات إحنا بنقود ثقتنا في أمور وفي حاجات ما مفروض نخد فوق الصيغة، وبيحصل الكلام ده لأنه أن إحنا ما عارفين إنه ده ممكن يكون سبب لوجع لينا ولألم. مرات بنقود كل اتكالنا على شخص، لكن للأسف الشخص ده ممكن يزيح ويبعد وخلينا في وجع، خلينا في مر، وخلينا في حاجات نحن ما بنقدر نقولها حتى ما بنقدر ننساه. ومرات بنغفر ومرات ما بنغفر لنفس السبب، بنتكل على حاجات غلط، الحاجات ما مزبوطة. انت لو شلت في يدك جنة وضغطت عليه ومشيت عليه حيطعنك الجنة. مرات اتكالنا على الأمور دي بتكون بنفس الطريقة. المرنم هنا قال تكسر، يعني شنو؟ الآلام والأوجاع بتاعه بيزيد بيكتر. الناس اللي بيتكلوا على آخر، الآخر ده قاصد بيه شنو المرنم؟ قاصد بيه شنو كاتب المزمور؟ قاصد بيه مصادر أخرى. كم من مصادر عندك في حياتك؟ هل أنت اتكلت على المال؟ ممكن المال يتسرق. هل اتكلت على إمكانياتك؟ إمكانياتك ممكن تنتهي. هل اتكلت على أنت من ياتو أسرة من ياتو بيت؟ الحاجات دي كلها بتنتهي. اتكالك بيأثر جدا على سلامك، اتكالك بيأثر جدا على أنك ما تتألم أو ما تتوجع. عزيزي مستمع راديو سمر، الوجع شيء ما حلو، ما في زول بطيق الوجع ولا الألم. كلنا عايزين نفرح، كلنا عايزين نضحك، كلنا عايزين نعيش حياة حلوة من بعيد من قريب من أي محل. لكن للأسف مرات بنلقى في الحياة إنه في وجع في كل شيء. تصحى بوجع وتنوم بوجع، تمشي بوجع ترجع بوجع، وإنت ما عارف الحل شنو. خلينا مع بعض نفتش على مصدر الراحة، خلينا مع بعض نرجع ونشوف كيف ممكن نعيش حياة من غير وجع، لأنه في شخص حمل أوجعنا. فاصل ونرجع ونواصل. من راديو سمر أحبائي، لكم كل الحب في اسم يسوع.

بنرجع ونشوف كيف ممكن نتخلص من أوجاعنا، كيف نقدر نتخلص من آلامنا. بنفتش مرات على مصادر، وفي الكتاب المقدس في جزئية في سفر أرميا بيتكلم إنه الشعب حفروا لنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. يعني تحفر تجي في حتة يقول لك هنا في موية وتحفر، في النهاية ما تلقى أي موية. الشعب بتاع إسرائيل ربنا بيتكلم عنهم هناك بيقول إنه تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. مرات في حياتنا الأوجاع بتكتر لأنه بنفتش على مصادر غير ربنا، بنمشي نفتش على القروش، بنشوف إنه راحتنا وفرحتنا في القروش، والقروش دي أول ما تتسرق حياتنا بتخرب، ما بنشوف حاجة كويس في الحياة. مرات بنفتش على العلاقات، نقول ممكن العلاقة دي بنلقى فيها كل الراحة، بنلقى فيها كل الفرح، بنلقى فيه كل احتياجنا، ويجي ونتخان في العلاقة ونعاني ونتوجع. أو نتكل على نفوسنا، على الخلفيات بتاعنا، على الأسر بتاعنا، لكن برضو بيجي الأوقات ممكن ينسونا، ممكن يتجاهلونا، ممكن يتركونا، بنرجع ونتوجع من أول وتاني. عزيزي، في مصدر فرح لا يتغير، في مصدر حياة لا يتغير، هو خلقك وخلقني، هو أوجدك وأوجدني، لكن الخطية دخلت، الخطية دخلت، وبالخطية دخل الموت ودخل الوجع ودخل الألم. معاناة الموجودين فيه سببه هو الخطية، الوجع الموجودين فيه سببه هو الخطية. ربنا ما بس شافنا بنعاني كده وسكت، لا، أدانا أعظم عطية، أدانا أعظم هبة، ده يسوع المسيح. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، أيوة أنا بقول لك إنه يسوع المسيح أعظم عطية من ربنا لي وليك ولكل شخص موجود. حتى ما نتحرر من أوجاعنا، حتى ما نشفى من كل جروحنا، المسيح جاء عشاني وعشانك، المسيح جاء عشان يخلصني ويخلصك. انت ممكن تسأل كيف الكلام ده، انا حوريك كيف، خليك معنا، خلينا نقيف، خلينا نطلع على الكتاب المقدس بيكلمنا وبيقول لنا شنو عن يسوع المسيح. يوحنا المعمدان لما شاف المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو كان نبي وهو كان رسول من ربنا، فالكلام اللي قاله ما قاله عشان عايز يقوله، لكن قاله بحسب ما ربنا أداه إنه يقول. وحقيقة المسيح هو حمل الله الذي يرفع كل خطية العالم. في زمن نوح كان في طوفان، والطوفان ده غطى الأرض كله بموية، 150 يوم الناس غرقانين، 40 يوم المطر بتنزل ليل ونهار، بس كان في مجموعة بسيطة موجودة في السفينة اسمها الفلك، والموجودين ديل البحيدين الفضلوا، الأرض كلها غرقت لأنها كانت ملت شر، فربنا حلك البشر. الفلك ده بيرمز ليسوع المسيح، خلاص لي وليك، من غير ما تكون جوا الفلك ده ما عندك حياة أبدية، من غير ما تكون في المسيح لا

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن، فافرحوا لها.

0: هذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن، لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم، وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتدت فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا. وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا. وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر مستمعينا الأعزاء أحبابنا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية سعيدة جدا جدا تكونوا معانا وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا ونحن بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة فبنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم في ساعة سمر أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب يا سلام سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة وإن شاء الله يومكم كان خفيف ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي إذن حبابكم وحباب طلتكم وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية

دي إناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون، حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدأ كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت. بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة أكيد نتمناها لك ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذا مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القص كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان ترنيمة مما الموسيقى تبدأ والمعارف. بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك ما في زول، ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السماء حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بيضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال كل زول بتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي، حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشيرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة أفتح معي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24 وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقول لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقت إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين هنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لي، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا، اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمنا ونسفر

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشمنا فيك يا يسوع، انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة اللي احنا جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البتة لقول ليها ملي بجرك أنتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب، فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب، البيت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي. وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتملى الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها انت بتمنو وهل في مكان في بيتكم عشان ابيت فيه. لما قالت له انها بيت بتوئيل ولد ناحور، يعني من بيت اهل ابراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لانه هداه لبيت اشقاء سيده ابراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا امله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00 3579765 3359. يا ريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخوه سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتؤيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساك معاها أكيد أهل أدوها هدايا كثيرة وودعوها وداع سمح، أكيد كان في بكاء وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوال نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أم سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خلوكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، ما اتأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. وانت محل اللي بتسمعنا فيه كاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها، راسلنا على رقم الواتساب 00357 9 7 6 5 6 3 5 9، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم اللي عازار لما وصل أول حاجة عملها إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوال رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس. تعبده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل. دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما، لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القصفي لمون حسن، ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك، بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت داك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإننا نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده في وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عرستوا علي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون في عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال تغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراج انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السوق
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحدد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: بداية الشك بيكون خطيئة.
1: هل نقدر نعرف أنه ده علامة خضراء على أساس أنه أنا ممكن أشرب خمر؟
0: أنا بشوف أنه الهجرة دي ما صح، لأن إذا نحن كلنا حاجرنا طيب السودان بتاعنا ده حنخليه لأمنه، لأنه هو أمانة في رقبتنا.
2: برضو أنا كطالب مسيحي في الجامعة، كيف أنا أقدر أعكس صورة المسيح في حياتك؟
3: إذا كان الغفران بجع من شخصيتي سخرية للناس، ماذا أفعل؟
4: عزيزي المستمع، مرحبا بك في برنامج صدى الحياة. هذا البرنامج يهتم بأمور الحياة وكيفية التعامل معها من المنظور المسيحي، فابقى معنا واستمتع معنا.
5: أهلا بكم أصدقائنا ومحبي برنامج صدى الحياة. العمل التطوعي هو عمل غير ربحي وغير وظيفي أو مهني يقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمية الآخرين من جيرانهم والمجتمعات البشرية بصورة عامة. وهنالك كثير من الأشكال والممارسات التي ينضوي تحتها العمل الطوعي، سواء كانت مشاركات تقليدية إلى مساعدة الآخرين في أوقات الشدة وعند وقوع الكوارث الطبيعية والاجتماعية دون أن يطلب منه ذلك، وعندما يمارس كرد فعل طبيعي دون توقع الأفراد ودون مقابل مادي، بل النظير هو سعادة ورضا عند رفع المعاناة عن كاهل المصابين أو المتضررين. في حلقة الليلة حيكون فرصة كويسة إنه نتناقش عن موضوع العمل الطوعي، وحيكون معنا إسماعيل عبد الرحمن.
6: أهلا بكم وسعداء إننا نكون في صدى الحياة،
5: ومعنا أخونا برضو ديفيد جامبو.
7: أهلا وسهلا.
5: قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا الكبير ده، خلونا نطلع نسمع آراء بعض الشباب عن موضوع العمل الطوعي ونرجع لكم تاني.
8: العمل الطوعي اعتقد كرأي شخصي انه يعني مساعده، انك بتساعد ناس خدمه كده معينه، يعني ما مقابل حاجه، يعني بيكون عمل طوعي. يعني انت بتقدم براتك كامل، ما بيكون بترجفه مقابل ولا حاجه كده، ده بيكون عمل طوعي.
9: العمل الطوعي واحد من الاشياء اللي جميله، اللي انك انت بتقدم شغل للناس بمجهود اكبر من العمل اللي بيكون مثلا غير طوعي. فالعمل الطوعي دائما انت بتكرس جهدك، ممكن بيكون من إرادة نفسك، عشان كده أنت بتقدم الشغل الطوعي يمكن بجهد كبير.
10: عمل الطوعي يعني ده مساعدة إنسانية أولا، إنه بيساعد الإنسان. بعض مرات في ناس يعني بتكون تعبانة، ما عندها اقتصاديا، ما بيكون عندها قروش، عاوز صرحة الأول، عاوز مساعدات، يلا بالمظهر بتقوم بتساعدها بتدعم بالحاجات.
11: العمل الطوعي يعني أنا بحس إنك تحس إن الزول اللي أنت بتقدم له العمل ده هو محتاج لك فعلا، إنك تمد له يد العون.
12: كون إنه زول يعمل حاجة وهو متطوع من نفسه استفادة، يستفيدوا منك الآخرين، فده حاجة كويس خالص إنه ناس يستفيد. فأنا بشوف إنه العمل الطوعي ده أجمل حاجة، يعني الزول يعمله من جواه، كون إنه زول يكرس نفسه إن أنا حعمل كده، فده حاجة جميلة.
13: العمل الطوعي عمل بيقوم به زول، يعني من غير ما زول تاني يجبره، بيقوم به من قلبه هو. والعمل الطوعي دائما بيكون زول بيساعد به المساكين.
14: العمل الطوعي ممكن نساعد به ناس محتاجين في غرف، محلات بعيدة، محل زنازحين جايين من مناطق مختلفة الحروب، في محلات مناطق تكون نامية كده، العمل الطوعي بيكون هناك، يعني بيكون فيه فائدة شديد بالنسبة للناس الحلال.
15: العمل الطوعي هو عمل إنساني وعمل جميل جدا، الإنسان بيطوع نفسه إنه يعمل حاجة شيل هو القادر عليه إنه يعمله، وده حاجة سمة من سمات، يعني سمات عظيمة جدا.
4: مع برنامج صدى الحياة تستمع لرأي الكتاب المقدس تجاه القضايا المعاصرة.
5: أصدقاء برنامج صدى الحياة، رجعنا لكم تاني وسمعنا آراء الشباب حول موضوع العمل الطوعي، والمفاهيم كتير ما واضحة، عشان كده عايزين نبتدي مع أستاذ إسماعيل. شنو المقصود بالعمل الطوعي؟
6: شكرا. أنا أفتكر أنه العمل الطوعي زي ما سمعنا من الاستطلاعات، العمل الطوعي اللي أنت بتعمله بإرادتك من دون أي ضغط من الآخرين، ولما تبتدي في العمل الطوعي بتحس بارتياح في انك بتأدي هذا العمل، وفي النهاية المحصلة بتاعتها هي عمل إنساني تقوم به لمساعدة الآخرين اللي هم محتاجين لمساعدة في الوقت المناسب والغير مناسب بالنسبة لك.
5: طيب لماذا العمل الطوعي؟
6: العمل الطوعي حقيقة إذا نحن دخلنا في مسألة انه ليه الإنسان بيقوم بالعمل الطوعي، احيانا نحن بنشعر انه في مسائل بتكون كبيره جدا جدا بيحسوا بها الناس انه لابد انه يتدخلوا. مثلا على سبيل المثال انا ماشي في الشارع ولقيت رجل كبير ضرير ما بيشوف ومحتاج انه فعلا واحد يبعده من اي اذى, فبتدخل من غير ما واحد يقول لي انت امشي للاخ ده وحركه كده. ف من دوافع داخلية أنت بتبتدي بالعمل الطوعي, بتتطوع بتتحرك أيوة عشان ما تنجد إنسان تساعده في الظرف اللي هو موجود فيه. يعني ما في دعوة محددة بيقول لك تعال اتطوع, لا أنت فجأة ممكن حد إنه مثلا على سبيل المثال عندنا في السودان ونحن هسه في ظروف الخريف مثلا مرة تكون ماشي في الشارع كده وتلقى انه في عربية استكت في الطين وما قادرة تطلع, ممكن يكونوا عدد من الشباب موجودين بدل ما يخلوا هذا الانسان موجود في الوحل ده طوالي يقوموا يلزوا من غير ما يقولون اي حاجة
5: يجمعوا الشباب ويلزوا
6: ايوة. ونحن بنشوف الحكاية دي كويسة جدا جدا وبتدي انطباع كويس جدا.
5: طبعا الشباب بيقوم بتوقع انه العمل الطوعي ده ممكن يكون عنده يعني صور معينة, لكن زي ما ذكرت هسي أنا ممكن زول محتاج إنه عميان يقطعوا الشارع, زول عربيته علقت. شنو الأنواع الثانية من العمل الطوعي ديفيد؟
7: هو أنواع الثانية من العمل الطوعي بيكون العمل الطوعي المنظم. يعني دي عمل الطوعي طبعا هنا سميناها عمل طوعي, لكن العمل الطوعي موجود في فطرة الإنسان أصلا من منشأه, فإنه هو يقدم خدمة للزول الآخر. فعمل الطوعي هسه اتنظمت بيسميناها عمل طوعي لأنه حيكون لهدف معين في اتجاه معين لخدمة ناس معينين. فهنا دي اتنظمت العمل الطوعي. في أنواع العمل الطوعية اللي عندنا القديمة اللي هي النفير, دي من العمل الطوعية القديمة كانت يعني الناس بيمارسوها في زراعتهم, في بنى البيت, في فتقوم بتدي دعوة للناس إنه هيجي يساعدوا, تعالوا يا جماعة ساعدونا, تعالوا يا جماعة, فما بتقدم أي قروش, ما بتقدم أي حاجة, فسيد البيت من نفسه لأنه زول اللي بذل مجهود هنا. أنا هقوم مثلا أعمل أكل على الأقل, فده يعني حاجة طاقة يعني يقدر يعمل به وكده, فما مقابل, ده ما مقابل خالص. فدي حاجات يعني دي بسموها زي الناس الشركة بسموه مدخلات إنتاج. يعني مثلا أنا حاجة عشان الزول ده ينتج لي, فلازم أنا أديه أكل يأكل عشان هو يتقوى, وهنا لأنه بذل مجهود كأنه أنا دافع له قروش كأنه لكن لا,
5: لأنه الزول اللي بتدعوه يجي يساعدك في البيت ولا بيعمل الحاجة دي كأنه حقته
7: من نفسه, وهو بيدي أكتر لأنه ليك أنت. أيوة, لأنه دائما في مثل بيقول لك باب النجار مخلى أو بهنا, فهو حقه ده ما بيهتم به كتير, لكن مما فلان يجي يقول له يا فلان تعال ساعدني, فهو هنا بيدي وبيبدع كمان أكتر.
5: ليه الحياة دي مشهور باكا سودانيين؟ لأنه أنا كمان بتوقع إنه إذا حصلت لي أنا حاجة أنت بتجي برضو بتكون جزء من النفير اللي ماشي يكون لقدام. يعني إذا أنا حصلت لي حاجة, فلان حصل له حاجة, نحن كلنا بنقوم بنطلع. هل الحاجة دي ممكن تكون مكتسبة ولا يعني حاجة هي في الإنسان والحاجة اللي إحنا ممكن نكتسبها؟
6: بالنسبة للعمل الطوعي, العمل الطوعي أساسا موجود في حياة الإنسان. يعني أنت بتتطوع تلقائيا في أي ظرف من الظروف اللي بتطلب. الحاجة الثانية القيمة بتاعة العمل كعمل قبل ما يبقى عمل طوعي أنت بتتطوع به, دي أساسا أنت بتكتسبها. يعني أنا إذا اتدربت لعمل معين كمحاسب مثلا, أنا خلاص بكون تخصصت في الحسابات وبكون أنا ملم بكل هنادي, وبعد كده بنمي ما اكتسبته في المجال ده. يعني أنا بتعلم في التدريس, المعلم في التدريس وهكذا. لكن بالنسبة للعمل الطوعي ده اللي أنت بتقوم به من غير أنه
5: أنت بتتوقع مقابل.
6: بالضبط كده, أنت ما بتوقع مقابل, لكن العمل من ناحية عمل هو مكتسب, لكن العمل موجود في حياة الإنسان كفطرة. وسليمان الحكيم بيقول أيها الكسلان اذهب وتأمل طرق النمل. فأفتكر دي حكمة ما بعد حكمة. يعني النمل من أصغر أنواع المخلوقات الموجودة, لكن سليمان الحكيم بلفت نظرنا ليها. لما لفت نظرنا لفيل كبير معروف قدامنا, لكن لفت نظرنا لنملة صغيرة ففي الحركة الدؤوبة بتاعتها. فإذا بيورينا قيمة العمل الموجودة أساسا في كيان الإنسان وبتطلع بالظرف اللي هو موجود فيه. أما اللي العمل اللي تقدر تقول إنه ممكن يكون بشكل اكتسابي أنت بتكتسبه, ده اللي أنت بتدربوك عليه وأنت بتبرع فيه وبعد كده أنت بتعطي العطاء وده بيكون جزء من حياتك حقيقة.
5: كيف إحنا ننمي الحاجة دي وسط الشباب؟ نحن كشباب ونحن يعني واقف علينا المجتمع وفيه يعني محتاج ما بس لكل الحياة الوظيفية والمهنية والفيها مقابل, لكن محتاج العمل الطوعي اللي ممكن والدور ممكن يلعبه الشباب. كيف ننمي الحاجة دي فيهم؟
6: هو بالمناسبة العمل الطوعي قيمة كبيرة جدا جدا وقيمة متأصلة في حياة الإنسان. عشان نحن ننمي الكلام ده في حياة الشباب لابد إنه نحن نشجع الشباب في إنهم يقوموا بعمل. وقبل ما نحن نشجع الشباب الأطفال في البيت مثلا في كوباية, أرفع الكوباية دي جيبها هنا, يعني أنت بتنمي الحكاية دي في الطفل وهو صغير. لما نصل مرحلة الشباب ما بيقعد لك هو عاطل ولا كسلان, لكن نحن العكس المجتمعات بتاعتنا لابد أن نحن ننمي هذه القيمة الإنسانية بتاعت العمل ده في الإنسان منذ هو طفل. فنحن بنحبب الشباب في العمل ده مثلا في الكورة, لعب الكورة في تعاون كبير جدا جدا. وأنا أفتكر أنه يعني ممارسة الرياضة أي نوع من الرياضة أيوة ده بشكل جماعي كلهم بيكونوا يتطوعوا. فأحسن القيم اللي أنت ممكن تزرعها عند الرياضيين ديل تلقاهم فعلا ممكن إذا قلت لهم أعملوا أي عمل بيقوموا به جماعة لغاية في النهاية يحصلوا للهدف بتاعهم. بنفس الكيفية إذا عندك تيم زي ما ذكر الأخ قبيلك ناحية النفائر في الزراعة في مباني في أشياء كثيرة جدا جدا, ممكن الشباب يكون لهم دور كبير جدا جدا في العمل الطوعي. والعمل الطوعي زي ما أنا قلت قيمة, لكن بيحتاج مننا نحن برضو نغرسها في عدد كبير من الشباب بشكل الوطنية الموجودة, بحيث إنه إذا نحن قلنا الليلة في كارثة كبيرة جدا جدا حصلت إنه النيل اللي نحن قاعدين جنبه ده
5: كسر مثلا
6: أيوة, وبعد كده الناس عايزة تعمل في إنه تحصل عشان ما تكسر بقية البيوت. فبالتالي أنت لما تعمل النداء فبتلقى عدد كبير جدا جدا بيجي وبيسد المجاري دي بحيث إنه يقي الناس شر الفيضانات دي.
5: في عمل طوعي منظم وعمل طوعي ما منظم أو نفير, شنو بنقدر نقول عن الاثنين دول؟
7: هو العمل الطوعي المنظم دائما بيكون فيه نداء طالبين مهارات معينة, يعني زول بيقدر يعمل حاجة معينة وهو بيبدع فيه, لازم الزول يجيني بمهارة معينة في زمن وجيز أنا حوفر له كل احتياجات عشان ينجز. شنو
5: دل هو العمل المنظم؟
7: حوفر له كل الاحتياجات
5: اللي هو الاحتياجات دي اللي احنا ممكن نقوم نسميها شنو؟
7: الاحتياجات اللي هو مثلا حركته يتحرك
5: يعني
7: بشنو؟
5: مواصلات
7: يلبس شنو؟
5: يلبس شنو؟
7: أيوة حياكل كيف؟ أيوة أو حياكل شنو؟ وكده. فدي دي الحاجات اللي أنا بوفر له عشان هو ينجز لي عمل معين. في ناس بيقولوا في حافز وفي شنو, لا ده ما يعني ده ما مقدور إنه أصلا عشان مثلا أنت اشتغلت الشغل ده أنا حقوم أديك حافز قدر كده, فيما إنه شغلك اللي أنت اشتغلته ده مثلا بملايين لكن أنت من تلغى نفسك أيوة فعلا لأنه ده مثلا حتة معينة أنا قادر يخدم فيها بشتغل بغض النظر يمكن يعني تتنازل عن الحاجة اللي هم مثلا عملوها عشان مثلا يدوك ليه كرد يميل مثلا.
5: يعني الجهات مثلا هي البرار ممكن تقوم تتشجع وتقوم تقول يا أخي الجماعة ده الشغل شغل كويس أديهم حافز, لكن ده ما معناه مقابل الشغل اللي اشتغله أو ما بقيمة الشغل اللي اشتغله.
6: هو طبعا زي ما قال الأخ ديفيد إنه العمل المنظم الطوعي بقت مدارس كثيرة جدا جدا, والمدارس دي بيفرزوا لها تخصصات, والتخصصات دي بتقوم بتعمل بحسب المدرسة اللي انت موجود فيها. حتى المنظمات الطوعية المسجلة في الشؤون الإنسانية بيعملوا تدريب لمجموعة كادر من الشباب اللي هم ممكن يعملوا على تشجير مدينة أم درمان, فبالتالي بيكونوا كل الناس اللي عندهم انترست في إنهم يزرعوا لهم شجرة في مدينة أم درمان بيتطوعوا. لأنه الندانة من يكون فيه أنا إذا ما بحب الزراعة بقول سوري أنا ما بقدر هنا أنا بتاع حفريات. فبالتالي زي ما أنا قلت العمل الطوعي المنظم مدارس, بالنسبة للعائد، أنت لا تتوقع إنه أي عمل طوعي إنك تلقى فيه عائد، لكن اللي بتجي بتجي في شكل إنسنتيف، وبتجي بحاجات مشجعات حتى الكلمة صغيرة. يعني أنا إذا مسكت عدد من الشباب وأديتهم عمل طوعي وهم فعلا جون خرطوا في العمل الطوعي، ما شرط أنا أديهم أشياء مادية، لكن أديهم أشياء معنوية، بحيث إنه شهادة تقدير إنك في اليوم الفلاني أقمت العمل الفلاني، دي ساي إذا أخذتها ده دافع معنوي كبير جدا جدا. حتى في العمل الطوعي في ناس ما بتقبل تأخذ إذا أنت أديتهم عائد مادي، لأنه بيقول لك أنا العائد المادي ده ممكن أخذه من البروفيشنال بتاعي إذا كان أنا شغال شغل معين، فبالتالي أنا قروشك دي يعني إذا غارنا أنا مثلا بدي حاجة بسيطة، لكن هو بيشوف برضو الوظيفة بتاعته ممكن يأخذ فيها قروش كثيرة جدا جدا. لكن الحافز لابد أنه يكون حافز معنوي، حافز تشجيعي، وياريت أنه برضو أن إحنا دي لو استفدنا من النقطة دي، إذا قدمنا أي شباب قدمنا نداء لمجموعة من الشباب وقاموا بعمل، لازم نحفزهم معنويا. في التحفيز المعنوي بيساعد بينمي قدرات الشباب في أنهم يقوموا بعمل تلقائي من غير ما زول يقول لهم أعملوا. الشباب عنده ميزة، أنت أول ما تجي تقول لهم أعملوا الكلام ده بيقول لك أن إحنا بال يعني بالقوة ولا تعملوه لازم كأمر، طوالي هم بيدوك العكس، طوالي بيكونوا معاكسين جدا جدا. لكن أن إحنا كيف ننمي الحكاية دي منه فيهم؟ لما تشجعهم تشجيع معنوي. يعني أنا دائما بحب إنه بمسك قبل الشباب الأطفال، الطفل لما يقوم يعمل حاجة كويسة وأنت تشجعه، ده بيكون له حافز كبير جدا جدا في إنه يعمل أحسن من كده. ونحن حقيقة كمجتمع مرات نحن بنفقد التشجيع المعنوي، فالتشجيع المعنوي كبير جدا جدا، ولا بد ان احنا نهتم به. صحيح ده ما مجال الكلام بتاعنا، لكن طالما اتطرقنا للموضوع ده التشجيع عشان ان احنا نبتدي في عمل منظم او عمل تقليدي، لا بد انه يكون في تحفيز للزول اللي بيقوم باي عمل يعمله.
5: اصدقاء والراي صدى الحياة، الموضوع شيق وجميل، لكن خلونا نطلع فاصل ونجي نواصل موضوعنا.
4: مع برنامج صدى الحياة تستمع لراي الكتاب المقدس تجاه القضايا المعاصرة.
5: رجعنا لكم تاني أصدقاء برنامج صدى الحياة، وفي موضوع العمل الطوعي، ومعنا أستاذ إسماعيل عبد الرحمن وأخونا ديفيد جامبو. وآخر حاجة تكلمنا فيه عن التحفيز، نحن كمجتمع سوداني كيف بنعمل الحاجة دي ابتداء من أطفالنا في البيت نجحوا في المدرسة، هل بتلقى تحفيز يا ديفيد؟
7: بكل تأكيد.
5: وفي تأثير للتحفيز زي في العمل اللي انت قمت به؟
7: أيوة، التأثير العمل التأثير التحفيزي إن أنا أدي أكتر. يعني مثلا ليه لو أنا نجحت وزمان عندنا في الروضة بيقولوا حاجة اسمها حلاوة حربة، لما يقول ليه لما تمشي المدرسة تمشي الروضة
5: حلاوة حربة،
7: أنا بديك حلاوة حربة، فأنت تكون جاري المدرسة مثلا عشان تأخذ حلاوة حربة. يعني هو التحفيز في زمن ذاك عشان أعمل الحاجة مثلاً الأولياء الأمور هم عاوزينه، لكن هو مع مرور الزمن يعني والطفل بيكبر يعني هو بيلقى نفسه إنه فعلاً لأنه قال له أنا عملت حاجة عجب مثلاً أبوي أو عجب أمي حاجة أو عجب الأستاذ بتاعي، فأنا ما بنظر للعائد اللي حيديني مثلاً أو حيديني مثلاً صح أو 100% ده الأستاذ ولا أبوي مثلاً حمشي يشتري لي كده، لا فأنا بشوف ل إنه أنا أعجبه أول حاجة، إنه هو مين ما يجي يقول أوه فلان يا خلاص أيوة، فده بديني ميزة بين أخواني أول حاجة، بعدين يعني بيشجعني أنا إنه أنا أدي كمان أدي والحاجة اللي هو عاوزه كمان أكتر أكتر أكتر، لأنه هو قاعد يحفز فيني.
5: أيوة. فالتحفيز كمان حاجة لذيذة من الحلاوة، من حلاوة حربة، لأنه تصغير كل ما تكبر والتحفيز كمان بيزيد حجمه بيزيد مع الزول لحد ما يكون عمل كبير طوعي في المنظمات ومجالات كبيرة، فالتحفيز بتاعه برضه شكله بيكون مختلف. لكن بنأكد على أنه التحفيز أو التشجيع المعنوي دي حاجة مهمة في العمل الطوعي. هل يا ديفيد لما يقولوا في نفير الليلة نحن طالعين لحاجة، الشباب طوالي بتشجعوا للحاجة دي؟
7: هو حاليا
5: بغض النظر انه هو منظم ولا ما منظم.
7: ايوه، النفير غالبا هسه في بيئتنا السودانيه بيقوم بيحدد له زمن، لانه معظم الناس هنا بيكون مشغولين، فانت لو حددت زمن غير زمن بتاع الفراغ ما أظن زول حيجيك يعني حتى اللي بيجيك بس عشان يوري وجهه ولا يرفع طوبة ولا حاجة بشكل ده وهو بيكون عنده ارتباطات تانية يعني أنت حتدخله في يعني اللي بيكون قاعد معك لغاية نهاية الشغل أنت حتدخله في شنو في هنا ارتباطات تانية أو إشكالات تانية فبقوم يحدد له زمن فالعطلات بتاعتنا الرسمية فبقوم بحدد له الزمن فده أصلا كل الشباب بيكونوا مستعدين كل الليستات لأنه يوم الجمعة أو يوم السبت ده يوم فراغ بالنسبة لنا هنا في السودان فده مين ما تقول نداء أو يا جماعة أنا عندي بناء أو أنا عندي طوب أنا كده فهم كلهم بيسارعوا بدون يعني الفرز بدون تردد بدون
5: بنلاحظ الحاجة دي في بيئتنا السودانية حتى في الأعراس والمناسبات بتلقى النسوان بيطلعوا كلهم عشان يدقوا الريحة مثلا لعروسة فلانية النسوان كلهم في الحلة بيطلعوا اللي بتشيل مديدة اللي بتشيل أي واحد بتشيل لا نوع من الأكل عشان ماشيين نجهز ريحة فلانة فالناس بتتحفز تمشي للعمل الطوعي دي عايزين نذكر شنو أنواع العمل الطوعي البسيط اللي ممكن الناس تقوم بها في أي مكان يعني ما الكلام الكبير لكن الحاجة الصغيرة اللي أنت ممكن تبدأ بها وتقودك بعدين لحاجة كبيرة
6: أنا أفتكر أنه في الحي اللي أنت ساكن فوقه يعني إذا الناس بدأت تشوف الشوارع مليانة بالأوساخ والنفايات وبدوا الشباب ينظفوا الشارع اللي هم بس قاعدين فوقه ما ملزم إنك تمشي الشارع اللي بعده بس شارعك ده لها قيمة كبيرة جدا جدا الشباب برضو يساعدوا إذا في تشجير في الحي يقوموا به ده مهم جدا جدا صحيح الأنواع بتاعة العمل الطوعي بيختلف من الريف للمدينة الريف نحن صاحب نشهد النفائر والتعاون والتكاتف اللي موجود في العمل بناء منزل وكده لكن في المدن الكبيرة
5: الحي طبعا بتختلف أكيد
6: أيوة بتختلف كبير كتير جدا جدا لأنه الإيقاع بتاع حياة المدينة أسرع من الإيقاع بتاع حياة الريف يعني أنت في المدينة لو طلبت مني أنا أجي أتطوع وأتحدث عبر هذه الإذاعة لعدد كبير من الشباب اللي بيسمعونه من برنامج صدى الحياة وأنا في المدينة ارتباطاتي كثيرة جدا جدا وإلا الناس تقدر تبرمج الحكاية دي وإذا برمجت الحكاية دي ممكن أنت بعد كده تكون ملتزم لكن في حياة الريف حقيقة أنت في أي وقت طلبوك أنت بتكون موجود لأنه هم حاضرين دائما فدي من الحاجات الصغيرة صغيرة ممكن الناس تقوم أبسط حاجة برضو إذا في مناسبة أنت قبلك ضربت المثل إذا في الأعراس النسوان بيقوموا برضو الشباب لهم دور يعني عشان يجي ينصبوا الخيام والكراسي وإعداد المكان وكده هم حقيقة سباقين للحكاية دي وأنا دائما بكون مبسوط من الشباب لما يكون في حالة المآتم أو الوفيات الشباب بغض النظر عن هم من ممكن يتابعوا الناس لغيد المقابر ويجوا راجعين ذاته في بيت الفراش يكونوا موجودين وحقيقة بيقوموا بدور كبير جدا جدا يعني ده ما بتشهدوا في الناس الكبار فأنا أفتكر برضو دي قيمة كبيرة جدا جدا ينبغي إن نحن برضو نشجع في شبابنا وفي أولادنا
5: في بعض الشباب بتلقاهم متكاسلين للحاجة دي يقولوا يا جماعة يشوفوا مثلا عربية واقفة عارفين إنه مثلا في حاجة مش تقوم الحاجة دي في المدينة في الريف طبعا ما عندهم الحياة دي يلا تلقاهم الشباب يتزاوغوا يعرفوا انه يوم كده نحن ماشيين نعمل الحياة الفلانية تلقى الناس اللي جرب الطانيط تريع واللي زاق طلع بدري قبل الناس ما يصحوا فليه الناس الشباب بيزوغوا يا ديفيد
7: فدي نسبة اصلا
5: يعني انت حيث تقول انه ما في
7: ما هو موجود طبعا في العمل الطوعي في السلبيات وفي ايجابيات لكن دي نسبة من الشباب اصلا التذمر دائما بيجي لما العمل اللي انا ماشي اقوم به فوق الطاقه فوق الطاقه يعني بصوره مثلا حاسه ان عندنا سخانه فانا ما اقدر امشي اركب زنكي مع صديقي مثلا او اقول له خلاص اي خلاص بنجي ايوه كده فبتكون في حاجات يعني في معوقات بتكون في
5: ممكن هم يسالوا ها شغلك ده فيه بارد فيه اكل
7: فيه بوش
5: بوش
7: ايوه اهم شيء
5: بيحدد له انه ممكن يشرب
7: ايوه دي الحاجات اللي هو بيقوم شنو يعني بتخليه انه يتمرد
5: انه يمشي
7: لا مثلا حاجه بخلينا ما امشي يعني بيقوم بيشوف المعوقات شنو او مثلا هو بيقوم يعني ما خاطي انه بكره فيه حيكون او نسا, فبتلقى يعني النسبه بتاعت الشباب ان هم يزمر او ما يفوا بالنفير دي بتجي عن طريق هنا ظروف بيمر بها الشباب, لكن فدي اصلا ما عاده يعني في الشباب ان هم اصلا يزمر. فالشباب اصلا سباقين لعمل الطوعي, سباقين للشغل, وهم طبعا جيل نشط حيكون عنده شنو يعني حيكون عنده جنين ان هم يمشي, فده صديق والناس حتاكل وشه ويعني كده. عندنا زمان الزول كمان ماشي في نفير زول لا مشكله, او بيغنوا في في مناسبات ايوه انه ما جاء في كده او كده,
16: بيكون عارفين مثلا في الاحياء في ناس فلان وفلان ما بيتحركوا
7: ايوه ما بيمشوا.
16: لكن برضو بنرجع لقس اسماعيل بنقول انه التحفيز عنده تاثير, بنلاحظ انه الشاب اذا عارف انه مثلا الاتجاه المعين ده ما في حاجه يعني مش التحفيز الحاجه اللي ممكن يقوم يلقاها بالمقابل, لكن ناس ما مشجعين, فالزول تلقاه بدل ما هو يتقدم بحماس كده تلقاه يتراجع ويتكاسل, او ممكن يمشي ويشتغل شويه ويزوق باقي اليوم. طيب شنو الفائده البدنيه للفرد من العمل الطوعي؟
6: هو انا افتكر انه الفرد بيجني حاجات كثيره جدا جدا. اول ما يجني انه يتعلم كيف انه يتعاون مع الاخرين. نمرة اثنين برضو بيدخل في المسألة بتاعت انه يتكافل مع الناس اللي بيعرفهم والما بيعرفهم, لانه العمل الطوعي بيدخل مش مسألة التعاون فقط, لكن انت بتتكافل وتعضد الاخرين عرفتهم ما عرفتهم, لانه ده عمل تلقائي انت بتكون به. والحاجة الثالثة والاخيرة ممكن هو يستفيد منها الانسان اللي بيعمل كفرد في العمل الطوعي, حقيقة الراحة النفسية, لأنه أول ما الإنسان يحس أنه عمل الكلام ده من غير أي ضغوط فهو بيكون مرتاح نفسيا جدا جدا. وأنا أفتكر دي قمة من قمم السعادة اللي بيلقاها الإنسان في العمل الطوعي.
16: شنو رأي الكتاب المقدس في موضوع العمل الطوعي, وهل أنت بتحس أنه في علاقة بين العطاء والأخذ؟
6: طيب أنا أفتكر أنه العطاء والأخذ, العطاء مربوط تلقائيا مع العمل الطوعي بالذات, لأنه أول ما أنا بديت أنه أقوم بعمل طوعي معناته ضاع عطاء بلا حدود, أنا بدي في المجال ده, وده هو مقبوض لدى الله ولدى المجتمع ولدى الفرد اللي أنت ذاتك بتنجز له العمل ده حقيقة. يعني هي ما مسألة ساء, يعني المسألة أنه يعني كل الناس بيكونوا مسرورين منه, ربنا بيكون مسرور منه لأنك أنت ساعدت إنسان فقير أو تعبان, المجتمع بيكون راضي عنه لأنه أنت فعلا أنجزت له حاجة كبيرة. الفرد

0: العمل التطوعي يعني متى ما كان في نداء من شخص ضعيف، من شخص قوي، من مجتمع كامل، من أفراد، في نداء طوال المفروض الوازع بتاع العمل الطوعي الفطر الموجود فيك يحركك. ها أنا ذا جاهز كشاب، ها أنا ذا جاهز كرجل، ها أنا جاهز كامرأة، ها أنا جاهز كطفل. مش في الإرسالية فقط لكن في المجال بتاع العمل الطوعي. فحقيقة الآية دي هي بتربط العمل ده كثير جدا جدا. وفي طبعا آيات كثيرة جدا جدا في سفر المزامير اتكلم فيها الحكيم سليمان عن العمل الطوعي. لكن متى ما كان نداء انت تكون جاهزية الإنسان لتلبية النداء.
1: شكرا لك كثير أستاذ إسماعيل وديفيد لمشاركتكم لنا في الحلقة بتاعت الليلة. العمل الطوعي هو أنبل وأشرف وأكرم الأعمال التي يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان في عصر أصبحت المادة هي مقياس للأسف، وهو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل مجتمعه. وخلاص القول، هذه دعوة صادقة للعمل الطوعي لعمل الخير ومساعدة المحتاجين والضعفاء دون انتظار أجر أو شكر من الإنسان. أصدقائنا، لحد ما نتقابل في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نتلاقى ونشوفكم في خير.

0: عزيزي المستمع،
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت،

0: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
1: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
0: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
1: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
0: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، ثم قال لهم عيسى:
1: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
0: فقال له بطرس:
2: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
0: أجابه عيسى:
1: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فقال له بطرس:
2: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
0: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
1: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
0: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
1: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
0: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
1: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
1: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
0: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
0: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
1: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
0: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
0: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: السلام يا معلم.
0: وقبله. فقال له عيسى:
1: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
0: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
1: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
0: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
1: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
0: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
4: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
5: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
5: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
6: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
5: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
7: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
2: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
2: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
2: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
6: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.